FM لاج المنادي فمنادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية بحرين.بي.

0: H مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
1: بحرين FM على هواك.

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي

0: بما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
1: من أشعار محمد صالح النجفي، بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني، يتابعنا بنخليكم ابديت.

0: معي أنا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون أحلى الهتات في هيد فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين اف ام 93.3 اف ام.
1: بحرين اف ام على هواك.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر،
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم من الأحد للخميس من 4 إلى 5 العصر على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة. بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
2: يا بارك الله في الغياب، لو وفق الله كل صدّه.
3: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم، وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت أحيان وانت تتصلي.
2: يطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
3: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت أجمل شيء بالدنيا حصل.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبدالله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ.

0: تطمئن باستخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم من الأحد للخميس من 4 إلى 5 العصر على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة. بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: الروح.
1: تعبت أدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين أف أم. بحرين أف أم على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي

0: أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

شباب. هذا الصيف انطل عليكم من قلب مدينة شباب 2030، حيث تبدأ الأفكار وتولد المواهب وتروى الحكايات. استوديو الشباب برنامج شبابي مباشر، نناقش فيه كل ما يهم الشباب وننقل لكم نبض المدينة لحظة بلحظة. من الأحد إلى الخميس، من الثالثة والنصف حتى الخامسة مساء، على إذاعة مملكة البحرين الشبابية 98.4 شباب. استوديو الشباب، صوت الشباب من قلب الحدث. صوت الشباب من قلب الحدث.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم من الأحد للخميس من 4 إلى 5 العصر على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة. بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدالله.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه

0: البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
1: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: عجز تحدد إحساس
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
1: أنا مشتاق
2: ما كنك اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر، إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم. في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم من الأحد للخميس من 4 ل5 العصر على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم. ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة. بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
1: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيراً في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة.

إلى دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر، إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم. في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم من الأحد للخميس من 4 إلى 5 العصر على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم. ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة. بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدالله.

لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر، إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم. في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم من الأحد للخميس من 4 إلى 5 العصر على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم. ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة. بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدالله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك؟ ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: عال خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلاس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلاس.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم من الأحد للخميس من 4 إلى 5 العصر على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة. بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
2: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 9

93.3 اف ام. بحرين اف ام دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء. بلان B على 98.4 شباب.
1: بحرين FM على هواك.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر،
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم من الأحد للخميس من 4 ل5 العصر على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة. بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
2: بحرين FM على هواك.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري، لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

ذكروا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكر.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم من الأحد للخميس من 4 إلى 5 العصر على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة. بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصراً على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم نيلة رويعي.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم من الأحد للخميس من 4 إلى 5 العصر على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة. بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

أيوة غادة وتغدينا وقندنا الراس بالشويه الحلوة، وحين بسمع الإذاعة وأشوف إيش هست. لكن عاد بقول لكم الحين هاي العصرية، هاي عقب العصر الواحد شو يسوي؟ صدق لازم أسوي شيء، أغير مودي، أغير مزاجي، أسمع شيء حلو، أسمع سوالف حلوة، ها؟ ولا إيش رأيكم؟ أنتوا قولوا لي شو أسوي عقب العصر؟

0: يا مساء الخير والنور والأنوار عليكم مستمعينا، مسي بالخير على كل من يسمعنا. احنا معاكم في حلقة جديدة من برنامج بعد العصر، ونحب نذكركم اكيد راح نكون معاكم بشكل يومي على الهواء مباشرة من بحرين FM 93.3 من الأحد ليل خميس على مدار ساعة، ولكن كل ثلاثة احنا اكيد مع موعد في مسابقة سينما البحرين سينيكو. فاكيد بكرة ان شاء الله راح نسمع السؤال ويكون معنا فائز. طوال هذه الحلقات راح نطرح مواضيع مع ضيوفنا الأعزاء ونسمع منهم ما يثرينا ويثريكم كذلك، ونستمتع ونستفيد باتصالاتكم على 1-7-4-50-50-6. ومساء الخير زميلتي فاطمة.
1: مساء الخير نيلة، حيا الله مساكم مستمعينا وأحبتنا مستمعي بحرين FM في حلقة اليوم من برنامج بعد العصر، فيها العصرية الجميلة الصيفية من عصاري مملكتنا الحبيبة، وساعة نقضي فيها معاكم وقت ممتع على الهواء ونخفف علينا وعليكم من أجواء الصيف مع فقرتنا ومواضيعنا. خلكم معنا مستمعينا، أجواء جميلة ومواضيع مختلفة وحوارات مفيدة. وقبل ما نبتدي اسمحوا لنا نقدم لكم التحية من فريق عمل البرنامج من الإعداد والتقديم، تحيات نيل الرواعي وفاطمة محمد.
0: أجمل التحايا دائما من الأخراج المبدعة فايزة عبدو. خلكم ويانا يعني.

بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر فايدة متعة وتفاعل على 93.3 FM.

0: حياكم الله مستمعين فايز ونيلة، عندكم أسرار؟
1: دخول سريع فاطمة، عندكم بالضبط. أسرار يعني هل واحد مثلا إذا عنده سر ممكن تستدرجينه بسهولة؟
0: أبيكم تعطوني أسراركم لأن بتكون مو في أيدي أمينة. مستمعين اليوم موضوعنا نيلة موضوع تفاعلي بحت، يعني نتمنى من المستمعين والمشاركين أنهم إذا عندهم تجارب أو مواقف حصلت لهم عن الأسرار ومن يأمنون له عشان يعطونا السر. هل بسهولة يطلع منهم سر أم هم أشخاص كتومين، يعني عندهم أن الواحد لازم يعني يخلي سره عنده لأن إذا عطاه غيره كأنه سلمه نفسه، عرفتي؟
1: وفي ناس تفكر أن الأسرار ثقل وعبء عليهم، أيوة يبون يتخلصون منها بسرعة ويقولونها حق شخص آخر. وفي ناس الله يصلحهم حتى أسرار الآخرين ثقل وعبء عليهم فيمشون ويقولون بعد أسرار غيرهم مو بس أسرارهم. فأكيد رأيكم في موضوع الأسرار نبي نسمع اليوم على 1-7-4-5-5-6 الأسرار في حياتنا، متى نحتفظ فيها، متى نبوح فيها. يعني موضوع يمكن فاطمة يفرق من شخص إلى آخر،
0: صح.
1: وأنا أتوقع يعني إحنا إذا بنتكلم في موضوع الأسرار بالتحديد بين النساء والرجال مسألة تفرق، وكذلك العمر يفرق،
0: صح
1: ولا؟
0: الكل يعني يشمل أعتقد وجود الأسرار في حياته بغض النظر نيلة عن عمر الشخص أو مكانته أو ظروفه أو المكان اللي هو يعني موجود فيه، بيئته أكيد. بس الإنسان بطبعه اجتماعي، يعني نيلة يحب أنه هو يفضفض شوي، يخفف العبء، يحس أنه هو يشارك مثلا المقربين له. في أشخاص غير، يعني في أشخاص وجهة نظرهم أنهم يقولون السر حق شخص غريب، يعرفون أنه هو مثلا
1: بعيد عنهم
0: بس هذه نادرا. إحنا في مجتمعنا نيلة نختار دائما الدائرة المقربة لنا علشان أن إحنا نثق فيها، نعرف أنه ما بيخيب مثلا ظن. طبعا في شواذ لكل قاعدة، في شواذ
1: ومسألة الثقة يعني أيوة. تلعب دور بين الأشخاص، يمكن هذا الشخص يعني مو شرط يكون من العائلة، ممكن يكون صديق، ممكن يكون زميل في العمل، بس أنا أشوف أنه هو ثقة. وأحيانا لازم يأخذ بالحسبان أن هذا الشخص والله إذا أنا قلت له سر هل فعلا بيمسك هذا السر، هل حتى لو اختلفنا. هذه نقطة مهمة،
0: نقطة جدا مهمة،
1: لا يمكن يبوح أو يقول هذا السر بتفاصيله أو حتى يعطي بعض التلميحات، لأنه يعني مو كل علاقة قد تكون يعني مستقرة بشكل دائم،
0: صحيح،
1: ويصير في مد وجزر في العلاقات.
0: أكيد إحنا يعني نبني هذه الثقة نيلة في اعتقادي، يعني نبنيها على مثلا رابط معين يربطنا ببعض، مثلا مثلا على سبيل المثال أنا وانتي تربطنا علاقة صداقة،
1: نعم،
0: وصداقة قوية، يعني مو بأي صداقة، مو صداقة عابرة، مثلا انبنت خلال عدة مواقف ومدة زمنية مو بقصيرة، سنين. في يوم من الأيام أنا عطيتك سري أو أنت عطيتيني سرك، زين صار اختلاف في موضوع ما، أو مثلا انقطعت مثلا خلنا نقول لسبب ما علاقة الصداقة اللي بيني وبينك، هني يبين معدن الشخص،
1: نعم،
0: من ناحية المحافظة والأمانة في على السر،
1: نعم.
0: يعني يا أن أنت مثلا تيج مرحلة توصلين لها أن أنا خلاص مو مهتمة في أحد، الشخص ذي قطعت علاقتي فيه فبامشي وبتكلم يعني عن السر اللي هو
1: ما يعنيني إذا تضرر، أيوة.
0: نعم. فهذه نقطة أيضا مهمة. وفي مقولة بعد حلوة نيلة، تقول سرك في بير ولا يعني برع البير، يعني احنا نعرف ان سرك في بير،
1: سرك في بير ولا
0: أوكي. هل في حياتكم مستمعينا فعلا من يطبق هذه المقولة؟ هل صادفتوا مثلا شخص عطيتوه سركم فعلا وحط سركم في بير او طلعه خارج البير؟ هل يوجد في حياتكم

0: ناس تثقون فيهم فعلا وتعطونهم أسراركم. شاركونا مستمعينا، حابين نسمع وجهات نظركم وأراءكم على هاتف البرنامج 1-74-5256.
1: اللي احنا متأكدين منه ان كل شخص عنده أسرار، صح. والحياة ما تخلى من الأسرار فعلاً. بغض النظر عن نوع السر اللي ممكن احنا نحمله في داخلنا، أحيانا ممكن الإنسان يبوح بهذا السر لشخص مقرب، وأحيانا نحتفظ ببعض الأسرار لنا، وأنا أتوقع هذه أمن للشخص نفسه، ولكن في أشخاص يحبون البوح والحديث وأنه يتكلم ويناقش. في أحيان أخرى بعض الأسرار تكون مثل ما قلنا في البداية حمل ثقيل على صاحبها، يبي يتخلص منها ويبوح، أو قد يكون بحاجة لمساعدة أنه يسمع رأي الآخر. شنو نوع السر؟ إحنا ما نبي نعرف، نبي نعرف منكم اليوم شون تتعاملون مع هذه الأسرار على 1-74-5256. خلكم معنا، إحنا معكم ليل خمس.

تعبك؟ أكيد تبي تغير جوك شوي وتسمع لك شي خفيف. خلك معانا سوالف مفيدة، مواضيع خفيفة، معلومات جديدة وضيوف مميزين في بعد

0: بعد العصر وموضوع ولا أحلى اليوم حول الأسرار فاطمة. ولكل إنسان جانب قد نجهله ولا نعرفه. بالتأكيد الإنسان يعني يظهر ما يريد للناس أن يرتؤون لشخصيته أو يشوفونه بشكل عام وبأي نظرة، وجانب آخر يحتفظ فيه النفس. بين ما نعلنه وما نخفيه تتشكل قصصنا، تجاربنا، أسرارنا. السر ممكن يكون ذكرى جميلة أو حلم مايا وقتها لين الحين نطلع له، أو تجربة يعني قد تكون قاسية لا سمح الله، والشخص ما يرغب لا يبح فيها ولا يذكرها.
1: صحيح، يعني مثل ما ذكرنا مستمعينا، الإنسان طبيعته أنه يحب يشارك أسراره، لكن من الواجب عليه أنه هو يختار الشخص الصح اللي يكون قد الأمانة، لأن اللي يحمل السر لابد أن يكون أمين عليه. خلينا نيلة نعرف مستمعينا على المحاورة اللي راح نتكلم فيها في حلقة اليوم. هل تعتقدون مستمعينا أن لكل إنسان الحق في أنه هو يحتفظ بأسراره بدون ما ينقال عنه أنه هو شخص كتوم أو أنه هو ما يحب يتكلم ويفضفض؟ شلون عنك نيلة؟ أنت من الأشخاص الكتومين أو اللي يحب يعني فضفض بس مو بحق أي حد؟
0: يمكن على حسب يعني السر والمعلومة فاطمة. أحيانا في أشياء تفضل أنك تحتفظ فيها لنفسك، وسبحان الله الإنسان كل ما يكبر يتعرف على نفسه بشكل أفضل. صح. النضج يساعده أنه هو يعالج نفسه، يتفهم نفسه. فلذلك يبتدي يستغني حتى عن كثرة الكلام، يعني قد يواجه مواقف يحس أنه مو من الضرورة يقولها. ولكن أنا بقول لك، وحطي تحت لكن 10 خطوط، وهذه أحب يعني يأخذونها بعين الاعتبار، سواء كانوا يسمعونا اليوم خلينا نقول أطفال أو شباب. لو كان السر فعلا عبء ثقيل أو أنا بحاجة لمشورة أو رأي، فبيكون الأهل هم أول الأشخاص اللي ألجأ لهم. يعني أكيد
1: جميل.
0: ما بيكون صديق ولا زميل عمل، بتكون أم، أخ، أخت، يعني بالدرجة الأولى، حتى الواحد يعني ما يظهر له ضعف ولا شيء قد يسيء له في يوم من الأيام.
1: صح.
0: لا سمح الله
1: يسبب مشكلة أصلاً. نعم. حتى حق يمكن السر اللي ينقال نيلة يدخلون فيه أشخاص مثلاً ثانية، فما له داعي أن الواحد يعني إذا باح فيه ممكن حتى هو ما يلحق بس الضرر بالشخص اللي اتمنى عليه، أيضاً لتبعات يعني ثانية. أي. فعلاً،
0: فيعني لو قلنا للأهل ما راح نضطر نقول سر كبير ولا لأن فاطمة يعني الأهل أنت لو يعني لو تاخذين النظرة شاملة كاملة، مستحيل أحد من أهلك مقرب لك، إن كان الوالد أو الوالدة، أخت أو أخو، سواء يضرك أو حتى يأخذ هذه المعلومة في يوم من الأيام ويعني يساومك عليها.
1: صح.
0: يعايرك لا قدر الله فيها،
1: يستغل هذا الشيء،
0: يستغل ضعفك في مسألة معينة، أو أنك تختلف معه ويبوح. أنا أتوقع يعني الأهل بعيدة عنهم هذه الأمور.
1: بالتأكيد نيلة، أنا أتفق معك 100%. ما في مثل الأهل، وخصوصا الأم والأبو والأخوان.
0: صحيح.
1: والخوات أهم اللي مستمعينا مستحيل يفكرون في يوم أنهما يضرونكم أو يفشون سر من أسراركم، لأنهم بالفعل يكونون الأهل السند وقد الثقة نيلة.
0: نعم.
1: أعتقد في اتصال، يعني اتصال نستقبله معاكم مستمعينا على 1-7-4-5-2-5-2-6. نقول مساء الخير.
2: تنور، هلا وغلا.
1: يا هلا، يا هلا فيك.
0: يا هلا يا معثمان.
2: هلا فيكم، شلونكم؟ شخباركم قواتي؟
1: الله
0: يسلمك. يا هلا والله،
2: ما شاء الله، شو الموضوع الحلو؟
0: عجبكم الموضوع يا معثمان؟
2: أكيد.
0: أسرارك عندك ولا مني ومنك؟ شلون على أسرارك الحين معثمان؟
2: أكيد في أسرار خلاص بيني وبين نفسي، ما
0: بفتح
2: حق أحد. أكيد احنا نقول لك الشيء اللي احنا نبي نقوله. صح.
0: صح.
2: اي بيش ما تنقال يعني الصراحه خلاص سر.
0: وتحسين هذه اللي بقيت بينك وبين نفسك ام عثمان تشكل عليك عبء وثقل، ام انه خلاص تعايشتي مع هذه الاسرار؟
2: خلاص يعني

0: خلاص الله سبحانه وتعالى سترها علينا هالسر والأمور مشيت الحمد لله. ليش كل ساعة احنا نذكر روحنا بشيء
1: يعني انتي مع عثمان يعني تحسين انه بعد في الأسرار يعني شوية تاخذ من جانب الخصوصية، يعني الخصوصية حق البني آدم، احنا كبشر بعد لازم يكون لنا شوية جانب من الخصوصية، مو كل شيء يعني ينقال، مو بكل شيء
0: بالضبط.
1: فعلا
0: بالضبط.
1: فعلا صح كلامك،
0: لأن
1: صحيح،
0: لأن بقول لك اللي تقول سرك في بير،
1: اي
0: ألو، ما في شيء اسمه سرج في بير، لكل عزيز عزيز
2: قاعد على طرف البير السر.
1: المشكلة مع عثمان
0: ما في، انت بتقولين حق فلانة
1: صح،
0: اي والله
1: انت بتقولين لها
0: حق فلانة
1: وهم بعد عندهم بتقول لك لا بعد فلانة ترى تحفظ السر. اي والله
0: ما شاء الله الامهات ما شاء الله عليها ما عندهم سر، يعني امك اوكي
2: انت انا يعني كنت ابيك تعززين اللي قلنا شوي، يعني
1: قالت العكس
2: عيل الام ما تحفظ السر. ام عثمان
0: لا يعني وكل يعني احنا لحظه خلينا نكون شوي واقعيين الحين. انت بتقولين سالفه حق امك حلو،
2: اي
0: امك بتقول حق مين؟ حق خالتك. خالتك بتقول حق مين؟
1: حق بناتها.
0: خالتك بتقول حق مين؟ حق بنتها. عرفتي شلون؟
2: اي
0: ايش يقولون؟ يقولون لكل عزيز عزيز ويروح سرج في وين؟ وين يقولون هما؟
2: لكل عزيز عزيز.
1: أيه. اليوم وايد في امثال، لا تخبر سرك لعزيز فكل عزيز لديه عزيز.
2: يا سلام.
1: صح. ام عثمان يمكن احنا اللي نقصد فيه ان الاسرار مو يعني مثلا كذي خبر مثلا ينقال، وحتى اذا انتشر ما من نخوف، احنا القصد ان ساعات في اشياء في حياه الانسان ما يقدر ما يقدر يقولها مثلا الا حق امه او حق مثلا ابوه او حق اخته. فاعتقد
0: تقصدين الشباب والمراهقين والاطفال
1: يعني يعني اي ممكن بعد يعني يكون يعني هالجانب بعد يشمله
2: ولا والاسرار الثقيله مع عثمان اللي يعني حتى لو قلتيها حق الام هي تعرف انه مو لصالحك ان هذا ينقل، يعني
1: صح
2: حتى حق خاله ولا خاله.
0: صحيح.
2: انت علينا
0: زين، في اشياء لازم انت تشاورين اكبر منك الصراحه. واحنا بخبرة الزمن فعلا يمكن حتى الحزة نقول هم ما يمكن احنا يعني حكم كنا اصغر عندنا حمات وايد، فنحس ان ما حد يعرف الا احنا شباب واحنا جيل الحين. عرفتي شلون؟ لكن سبحانك يا رب الام والابو عندهم خبرة ما راح يعني تعرفين ان هاي الخبرة الا عقب ما
2: صح اكيد
0: بسم الله عليهم الطحين في ورطة.
1: صحيح صحيح
2: اكيد
0: فدائما كبار السن اللي أكبر منا لهم الاحترام والتقدير، وإذا عندك سالفة وإذا تبي النصيحة سمعي لهم مهما وصلتي، صرتي دكتورة صرتي مهندسة صرتي ما صرتي يبقون هم الخير والبركة وهم عندهم فعلا الخبرة كلها.
2: صح كلامك يا عثمان. قبل لا نختم هذا الاتصال وكلامك الجميل عن الوالدين، أم عثمان قولي لي أنت شخص لو أحد باحلك السر تحسين أنك تقدرين تحافظين عليه أم أن ممكن تقولين؟
0: أنا الحمد لله وصلت
2: بصراحة
0: لأحد يقول لي السر أقعد في اليلسة أطلع أنسى شقالة
2: تنسين هذا لأنك تنسين، لو ما نسيته شنو بيصير؟
0: لا أنا كذي، أنا لا أنسى،
2: ما تقول
0: ما أشطر روحي في سوالف الناس الصراحة.
2: ممتاز.
0: وإذا حد سولف لي شيء ما أعلق لأنه أي يمكن تعليقي يضايق فلان أو
2: يزعل
0: الشخص، حتى كلمة ساعات والله الله يعينك تعور قلبهم تحسهم بعاد، فأنا صراحة حتى ما أحب أقول الله يعينك.
2: اي هذه بعد نقطه انا بنتكلم عنها بعد شوي.
1: أيه
2: تعليق على موضوع الاسرار يعني ما صح بعد الاسرار. شكرا لك ولاتصالك مع عثمان، نورتينا.
0: حياك
2: الله.
1: اكيد اتصال ايضا خارجي نيله هالمره من ماما سميره. الو مساء الخير.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله. يا هلا فيك معنا.
3: ما شاء الله عليكم دائما مميزين يا اهل البحرين، مواضيعكم تهبل.
1: يا حبيبتي
2: يا اهلا وسهلا.
1: من وين تكلمينا؟
3: انا من الخبر. يعني
1: من
2: الخبر. يا هلا مرحبا فيك.
1: يا هلا اهل وحبايب.
3: انا بحرينيه سعوديه، الوالده بحرينيه والوالد
1: ما في فرق،
2: والنعم فيك كلنا اهل.
3: عينين وراس.
2: اي أيوة والله عينين في راس. يا حياك الله.
3: دمي حمر وعرضي خضر.
1: الله يديم المحب إن شاء الله دائما بيننا وبينكم.
3: حبيبتي
1: الله يسلمك. تابعتي موضوعنا؟
3: وايد حلو وشيق صراحة. السر ما تعطيني أي أحد. أنا تعلمت من أمي الله يرحمها،
1: الله يرحم.
3: سرج تحت سر الأزرار الغميس ما تعطي.

0: من اي احد. صح. احتفظي بسرك عند امك. انا الاخت اللي قالت من قبل الام صدق دائما تعلم اختها بس في اسرار الام عمرها ما تفضح بنتها.
1: فعلا
2: صح.
0: اكتمت الام سرك. الام

0: له، خصوصا لما يكبر يعني يوصل لعمر تزوج كون أسرته وحياته حتى الابنة، فتحس يمكن إن هي مو بحاجة أن تقول حق أمها.
1: إذا في أسرار تنقال الواحد حلو، إذا بعد حتى عن الصديق، مو كل صديق صديق إني أعطي أسراري كلها. في يوم بتخانق وياه، يوم بيصير مشاكل بتعايرني في الأسرار اللي قلتها.
2: صحيح.
1: ويمكن بعد حتى في أنا بنتي صديقتي. بنتي أسراري كلها عند بنتي. ماتت أمي، صارت الحين بنتي الله يحفظها يا رب.
0: الله يرحم الوالدة ويخلي لك بنيتك إن شاء الله.
1: آمين. مرايتي اللي أشوف روحي فيها أطالعها بعيوني وتعرفني إذا كنت زعلانة في خاطري شيء، سيدة أمي إيش فيك، من غير حتى لو أكلمها بالجوال أمي إيش فيك، تعرف شنو في خاطري.
0: الله يحفظها ويخليها لك إن شاء الله.
1: الصداقة حلوة. أنا دائما بنتي ربيتها من يوم هي صغيرة، أقول لها بنتي الصداقة حلوة وتعرفي، بس ما تعطين الصديقة أكثر من حجمها.
2: صحيح. في كل شيء له حدود، وحتى أسرارنا لحدود. صحيح.
0: يعني لا يامن الشخص بزيادة، من الضروري يعني أن الواحد ما يأخذ الأمان.
2: طبعاً إحنا
1: يعني في ما علي بطول عليكم، في قصة كانوا ثنتين بنات صديقات من يوم الطفولة وتخرجوا ويعني وصلوا مراحل، كل واحدة ربت عيال الثانية، سافروا واحدة ما تريلها، واحدة مطلقة، اتخانقوا على شخص قال لها قالت دي يبص لي يطالعني، قالت الثانية لا يطالعني، وتخيلي عشرة عمر اتخانقوا، دي طلعت سوالف لي وطلع أنا إيش، أنتوا كنتوا خوات وربع. يعني شفت شيء بسيط ما يسوى.
0: صحيح. يعني صحيح. لذلك احنا يمكن شددنا على ملاحظة. شكرا لاتصالك ماما سميرة، يمكن فايزة تأشر لنا الوقت قاعد يداهمنا. احنا سعدنا اكيد بهذه المشاركة، ويمكن يعني نعيد ونكرر، وهذه فرصة فاطمة ان احنا نطلع بخلاصة حلوة.
2: صحيح.
0: يعني امك قد تكون الامان لسرك اذا كنت ولد، فالاب قد يكون امانك، واحيانا بس فعلا. يكبر الواحد يعني ويشتد عوده ويكون قادر على اتخاذ قراراتهم، لا يثقل كاهل والديه يعني قصص قد يعني تؤثر عليهم اكثر مما هي مؤثره عليهم،
2: تضايقهم اكثر من ما
0: صح. ممكن انت ترجع بيتك وتنام وهم يعني
2: يفكرون مشغول. فعلا فعلا
0: بالهم مشغول في هذه المساله. ناخذ اتصال بعد.
2: اتصال معنا. الو،
3: السلام عليكم.
2: يا حي الله مساك ام فواز.
3: هلا عمري، شلونك؟
2: يا هلا فيك، شلونك؟
3: الله يسلمك.
0: يا هلا مرحبا فيك يا ام فواز.
3: شلت لاله الحلوه،
0: طلعتكم الاحلى يا ام فواز.
3: والله سوالفكم تبرد علينا هالجو.
2: احنا والله سعيدين بالتواصل معاكم. الله يسلمك.
3: شلونك
2: مع الاسرار ام فواز؟
3: والله الاسرار يعني من زمن لزمن يختلف الوضع. بالنسبه لي انا عندي صديقه يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، لن تهاوش لن تذابح، نرجع مثل ما كنا وأحسن وخفة
2: ما شاء الله،
3: وعمرنا ما طلعنا سرنا حق أحد.
2: صح.
3: بيني وبين
2: الاختلاف وارد مفواز يعني في أي علاقة، لكن ما يعني ما نمسك ممسك على بعد مثلا انقطاع العلاقة أو سبحان الله صار فيها خلاف، ما نمسك ممسك يعني نقطة ضعف للشخص اللي احنا تربطنا في هذه العلاقة. صح
3: صح. أنا أقول لك الأسرار لما تكون في سر كبير بينك وبين أي شخص، حاولي قدر المستطاع يكون بينك وبين الوالدة إذا كانت موجودة، الله يطول في أعمارهم إن شاء الله،
2: إن شاء الله
3: اللي موجودين، أو بينك وبين أختك. يقول لك يعني مثل ما قالت هدى حسين، قالت في مقابلة إن يعني المصارين تتعارك في البطن.
2: صح. صح.
3: لكن الأخت والأخت يستحيل إن يطلعون أسرارهم حق أحد حتى لو يتهاوشون.
2: صحيح. ما بيرضون لنا بالمضار.
3: ما بيرضون إن يطلعون أسرار. وأنا أقول اختلاف الأوضاع واختلاف الأجواء والزمن تتغير أشياء، لكن اللي أصله ومعدنا أصيل، معدنا متربي على السنة وعلى تقاليدنا وعوداتنا، مستحيل حتى لو صديقة بعيدة.
2: نعم.
3: مستحيل أمنتني على سر أطلع أحد نفسه.
2: نعم.
3: لو شنو؟
2: صح.
3: لو في مثلا شيء قوي وعود، لو قلنا قدام يعني خلينا نقول قدام قاضي وهاي السر لازم احنا نطلعه عشان نثبت شهاده قويه حق الشخص الثاني اللي هي صديقه او عزيزه او كذا، هل بنقدر نطلعه واحنا امنا عليه؟ هذا يفرق.
2: صحيح.
3: يفرق
0: يكون الشخص مضطر. نعم
3: صحيح مضطر، ولكن هذه بيني وبين القاضي ما حد

0: وما حد يسمع. فعلا
1: ولكن إذا وبعد في قاضي أعظم وأعظم اللي هو رب
0: رب
1: العالمين.
0: العالمين،
2: أكيد
0: صحيح
2: ونعم
1: رب
2: بالله.
1: العالمين موجود.
2: أم فواز
1: ولكن
2: بسألك على السريع، في مرة أنتي ندمتي إنك قلتي سر حق شخص؟
1: شنو قلتي؟
2: في مرة ندمتي إنك قلتي سر لشخص؟
1: والله ندمت
2: مرات، شكلهم مرات مو مرة.
1: ندمت ندمت، بس
0: ما عليه، الواحد يتعلم
1: يعني
0: يتعلم
1: نتعلم
0: صح.
1: مثل ما يقولون
0: صح.
1: الواحد يطيح ويقوم مرة ثانية، الواحد يفشل ويريد ينجح مرة ثانية،
0: وما يصير بعد نفس الشخص مثلا اللي خيب أمل. اي يعني انا مو لأن مثلا فلان فشي سري اروح انا اقول لا الدنيا هاللون صارت وكو فلان انا امنت على سري، خلنا انا بعد اقول عيل عنه مثلا سر.
2: ما انا ايش قلت لك فاطمه عن الاسرار وين لازم تروح؟
0: تروح وين؟
2: تروح عند الام.
0: عند
2: يعني
0: الأم.
2: هذا امن يعني مكان، مثل ما الام يعني حضن امن، فهي على سرك مكان
0: صحيح.
2: جدا امن. ولو ان انا يعني اؤمن بالصداقه وعندي من الصداقات ما يكفيني اللي اقول ثقتي فيهم 100%، ولكن اقول لك فعلا الام مصدر امان.
0: غير صح
2: نعم.
1: اي انا بس كلمه واحده اقولها،
0: تفضلي تفضلي.
1: لو الشخص اللي ضرني وطلع سري برا مستحيل اوشي باسمه واقول فلان قال عني هلو، مستحيل. عاداتنا وتقاليدنا والسنة اللي تربينا عليه مستحيل اطلع بالكلمه.
0: كلامك كله حلو فواز، كلامك كله حلو ودخلت الجميلة. الله يسلمك،
2: شكرا والله. يسعدنا سماع صوتك يا ام فواز، يعني انت من المستمعين الدائمين المخلصين،
1: وباكر
2: كلمينا ان شاء الله يكون لك فرصه للفوز معنا
1: ان شاء الله باذن الله. باذن الله
2: حياك الله،
1: يعطيكم العافيه كلكم.
2: شكرا
1: لكم،
2: مع السلامه.
0: نطلع فاصل مع فايزة مستمعينا وراجعين لكم، خلكم قريبين في بعد العصر.
2: خلينا نذكر على السريع اللي حبي يتواصل معنا في موضوع الأسرار بعد شوي، ضيفتنا من جانب اختصاصي بتكلمنا أكثر عن هذا الموضوع. اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-6.

في بعد العصر نجتمع وياكم ونتناقش معاكم في كل موضوع يهمكم وقريب منكم. خلكم ويانا، شاركوا معنا على الرقم 174-5256.

0: يعني موضوع الأسرار اليوم لامس الكثيرين فاطمة في بعد العصر، وحقيقة أن هذا الموضوع يشكل نقطة مفصلية في حياتنا. قد يكون السر بلا قيمة ولكن هو أساسا يمكن سوى نقلة قوية في حياتنا. صحيح. وقد يكون سر ثقيل بقيمة، شكل عبء وثقل علينا وغيرنا للأحسن، والبعض لا سمح الله قد يتراجع. لكن بين هنا وهناك حدود الكتمان ضرورية، قيمة الخصوصية في حياتنا يجب أن تكون موجودة. متى ممكن نحتفظ بالسر حكمة منا، ومتى نبوح بالسر بقرار منا حتى نرتاح ونحس أن المشورة في هذا الوقت ضرورة؟ تفاصيل حول الخصوصية الصحية أم الكتمان المرهق بنتكلم فيها مع ضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة إسراء حميد، استشارية في التدريب والتمكين الشخصي والمؤسسي. مساء الخير أستاذة إسراء.
1: أهلا وسهلا، مساء النور.
0: أسعد الله مساك، يا أهلا ومرحبا.
1: يا أهلا فيكم،
0: أكيد يعني سعداء بظهورك معنا.
2: سعداء بتواجدك معنا عبر الهاتف أستاذ إسراء. وموضوع اليوم موضوع نفس ما تفضلت أختي نيلة، موضوع يلامس الجميع الصراحة، كوننا إحنا بشر وتربطنا علاقات إنسانية ببعض، لابد من وجود أسرار بيننا وبين بعض. ولكن خلينا نسأل في البداية أستاذ إسراء، مفهوم الخصوصية يعني أين يقع بين الكتمان والمشاركة؟ هل هناك حدود؟ يعني أين تنتهي الخصوصية وكيف تكون المشاركة بسر ما ضرورية مع الغير؟
1: نعم نعم، الخصوصية مو معناتها أن نخفي أنفسنا عن الناس، يعني أن احنا نكون شخصية غامضة مو مفهومة. الخصوصية معناها البسيط جدا هي أن الإنسان يكون على قدر مناسب من وضع الحدود، أنه هو يخلي الناس اللي حوالينا يوصلون إلى نقاط معينة في حياته. يعني مو كل شيء احنا نعيشه لازم أن احنا نتكلم فيه، ولا كل شيء نحسه نحتاج أن احنا مثلا ننشره أو نخلي غيرنا يحس فيه. فإحنا حين للأسف يعني إحنا في زمن صارت المشاركة هو الأمر المعتاد. يعني إحنا لما نشوف السوشيال ميديا ونشوف الحياة الحالية شلون تغيرت، نشوف إن الناس تعتقد إن إحنا لازم نواكب الترند ولازم نكون إحنا مكشوفين وأسرارنا تكون مكشوفة وخصوصياتنا مكشوفة. فمن النضج إن إحنا نعرف متى نتكلم، متى نسكت، متى نكشف، ومتى ما نظهر الشيء.
2: نعم
0: جميل جدا. إذا احنا لما نتكلم عن المشاركة اللي يمكن اليوم أصبحت يعني موجودة بلا حدود، هذا يفتح لنا نقطة ضرورية نتكلم عنها، عن بناء الحدود الشخصية. شلون احنا اليوم نقدر في ظل ان كثير ناس عادي عندها تبوح، نجد شخص البوح عنده صعب التحدث في تفاصيل أمور حياته، عن زواجه، عن عائلته، عن أبناء صعب، ولكن بفعل اللي صاير يعني يصير هو شاذ نوعا ما. شون يبني هذه الحدود الشخصية حتى يعني انصح القول مو بس في العمل مع أو مع الأصدقاء، حتى داخل بيته مع أهله، شون يبني هذه الحدود؟
1: كل السؤال يعني هني احنا نتكلم عن دائرة احنا نسميها دائرة الأمان. كل إنسان في هذه الدنيا عنده دائرة أمان في حياته، يحتاج انه يحط في هذه الدائرة الأشياء اللي لا تمس، المفروض ان هي لا تمس. احنا هني نحتاج الوعي، الإنسان يحتاج في داخل دائرة الأمان هذه انه هو يكون عنده وعي. الخصوصية انا قلتها من ساعة برد اعيدها لانه وايد هاي الجملة مهمة. الخصوصية مو معناته انت انسان معزول عن العالم، ولا معناته انت انسان غير عن غيرك. هي مجرد وعي ان انا عرف متى اشارك الشيء، ومتى يكون هذا الشيء مشاركة قيمة هادفة، ومو بدافع ضغط اجتماعي او حاجة مستمرة مثلا للاهتمام.

0: يعني حاجة نفسية مثلاً نقدر نقول. يعني بما معناه اليوم إحنا بين خيارين، بين إن إحنا نواكب الترند الإظهار والكشف وتخطي الحدود الحياتية، وبين إن إحنا نكون واعيين ونعرف متى ممكن مشاركتنا للأشياء تكون هادفة وواعية، متى هي دافعها الحقيقي ونكون صريحين مع بعض. وقت اجتماعي هم حطوا لازم أحط، هم تكلموا ولازم أنا أتكلم. مو كل شيء لازم يعيشونه معنا، يعني مو كل شيء إحنا نمر فيه الناس لازم تعيشه ويانا. بعض التجارب في هذه الحياة وخصوصا الأزمات وخصوصا الأشياء اللي ممكن تمس أنفسنا ولا عوائلنا ولا الناس اللي يخصونا تنضج في الهدوء في يعني خلينا نقول مو في الكشف، لازم ما تنكشف.
1: أستاذة إسراء، في سؤال قبل ما نختم معاك، شلون أنا يعني أعزز قوة الاحتفاظ ببعض الأمور لنفسي أنا، لشخصي أنا؟ شلون؟ لأن في ناس يقول لك ما يتم عندهم سر، يعني يمشون يتكلمون عن نفسهم، لكن أنا اليوم يعني شلون أقدر أبني هذه الثقة بيني وبين نفسي، إن أنا أكون قوية في أكون يعني محافظة على شيء يخصني أنا، يعني ما يحتاج أن أنا مثلا أعلن أو أقول حق أحد.
0: حلو حلو، يعني هني إحنا نقدر نقول أن توضيح القيم والأهداف. يعني الإنسان بينه وبين نفسه لازم يكون واضح في قيمه وأهدافه. ليش أنا أقول لك هالكلام؟ الهدف الحين أنت قلتي الكلمة، قلتي أحلام، يعني قلتيها أحلام، مثلا أحلامي أو مثلا أسراري أو نجاحاتي مثلا. فهني أنا لما أوضح أهدافي وأحط عليها قيمي الغير معلنة، قيمي اللي أنا أشتغل عليها ومو لازم أنا أعلنها، هني أنا أحتاج أن أنا أشتغل أكثر مما أتكلم. في قانون يقول في تحقيق الأهداف وتحقيق الأحلام، إذا تكلمت وايد بأشتغل شوي، وإذا اشتغلت وايد بأتكلم شوي. فأنا أختار أنا أبي أحقق هذا الهدف، معناته لازم ألتزم بالصمت. كمان بسيط، أنا ما أقول أن احنا نعيش حياة الغموض، ولكن الأحلام إذا ما حولناها إلى أهداف، والأهداف ما حولناها إلى إنجازات محققة، نقدر نتكلم فيها لما تنجز، ولكن قبل الإنجاز بيصير مجرد كلام بيعطلنا.
1: نعم صحيح.
0: يعني هذه القانون اللي احنا لازم نمشي عليه.
1: نعم.
0: مع أسرارنا الخاصة.
2: يعني يمكن اللي احنا متأكدين منه ان البوح ابدا مو علاج، وممكن قد يضر صاحبه، من اتصالات كثيرة سمعناها حتى قبل شوية أستاذة إسراء، موضوع قد يتحول الى ندم، او شخص فعلا يشعر ان عاقب نفسه بدل لا يجازيها في انه فضفض او خفف هذا الثقل. لذلك احسب خطواتك جيدا، وقد يبنى عليها مثل ما قلنا احلام وطموح وحياة جديدة، لذلك حاسب في كل شيء يتبوح فيه. أكيد شاكرين لك هذه المداخلة والرأي التخصصي الأستاذة إسراء حميد، استشارية في التدريب والتمكين الشخصي والمؤسسي. شكرا.
1: شكرا لك أستاذة.
2: قبل شوي فاطمة شقلتي في موضوع الأسرار، شي يقول راشد الماجد؟
1: سرك معي،
2: سرك معي. وقلنا حق فايزة دوري الأغنية، فاطمة تقول هذه أغنية قديمة، واليوم الموضوع فعلا يعني يبدو أنه لامس كثيرين. فايزة تقول ضغط على الاتصالات، فإحنا بنكتفي بالقدر الموجود. نسمع راشد ونرجع بعدها ناخذ باقي الاتصالات.

0: ولما يقول لك الشخص سرك معاي انت لازم تكون متاكد سرك معاه.
1: انا بكون خايف
0: ولا مع غيره؟ خايف ومتوتر.
1: خايف اي.
0: فالامن انك ما تقول.
1: لا ويغنيها بعد يعني نايله سرك معي يعني
0: ترى سرك خليك على خليك على ثقه. احس دام غناها لازم تشك.
1: صح صح.
0: ناخذ اتصال جديد. مرحبا مساء الخير.
2: يا هلا شخواكم ان شاء الله طيبين.
1: يا هلا يا هلا. نتعرف عليك.
2: أم خالد
1: حياك الله أم خالد.
2: الله يسلمك حبيبتي. موضوعكم يعني خلاني أتصل بدون التفكير.
0: يا سلام. قولي يا أم خالد فضفضي.
2: والله إذا بفضفض يبيني وقت.
0: متصلة على آخر الوقت أم خالد؟
2: عاد والله متصلة للأسف كانوا وايد عندكم ضاقط.
0: أي تقول خايزة اليوم ضغط على الاتصالات بس أكيد إحنا يعني بنعطيك من الوقت شوية. قولي لنا أنت خلاصة هذه الفضفضة.
2: خلاصة الموضوع أن الصديق أنواع.
0: أي
2: نوع تثقين فيه فتفتحين له قلبك فيطعنك. ونوع تفتحين له قلبك وتقولين له وحتى لو صار في خلاف سرك يتم عنده. وأنا يعني النوعين
1: مريتي
0: موجودين في حياتك.
2: يعني لي صديقة يمكن انقطعت عني وهي عندها أسراري. انقطعت عني كلش.
0: أي.
2: بس أنا عندي كل الثقة أنها مستحيل تطلع عني سر. يمكن ما أعرف ليش انقطعت عني بس أنا عندي ثقة فيها عني.
0: واللي موجودة في حياتك هي اللي ممكن تطلع أسرارك النوع الأول. نعم
1: يصير صح.
2: أعرف أن أنا هي عندها مبتر يعني زي ما تقولين اللي أخاف منها. لا الحمد لله. بس أعرف أن هي عادي بتقوله.
0: تستسهل أن تقول أسرار غيرها
2: لأي سبب. تقول
0: زين أم خالد يعني هذه النوع من التجارب ما تخلي عندك يعني قواعد جديدة أو تبتدي طريقة تفكيرك تتغير في مسألة البوح بالأسرار في أنك مثلا تقولين حق أختك تقولين حق
2: أحد خلتني وايد أطق بريك مثل ما يقولون
0: غيرتك
1: صحيح الواحد يتعلم
2: خلتني أوسعي شوي.
0: حلو.
2: وعرف مثل ما قلتوا أنه ما في أحد غيرها لك.
1: صحيح.
2: يقدر انه هو ما يضرك لو شنو صار خلاف بينك وبينه.
1: مستحيل يضرك. صحيح صحيح.
2: صداقة مهمة واحنا نحتاجها ونبيها ونبي نعيش معاهم. وفي من ربعي انا ما اقول لك في عندي ربع احطم على يميني. وانت بس تقصر الله يعني صداقة عمرها اكثر من 30 سنة. تحسين انها تطعنك صعب.
0: هو احنا قلنا يعني في البداية يمكن أم خالد أن يعني الواحد مهما كان عنده صديق يثق فيه لا يأخذ الأمان 100%. لأن هذيل أشخاص يعني قد في يوم من الأيام تختلف معاهم وهذا الاختلاف يوديك لخلاف. صحيح. والخلاف فعلا يخلي الناس تستسهل تبوح بأسرار. صحيح. غيرها.
2: صعب يعني. نعم. صعب يعني 30 سنة ما تقدر تأمنين على الشخص تأمنين متى.
0: أي مع الأسف يعني أنا معك أكيد.
1: تصير هالمواقف فعلا.
2: متى بتأمنين يعني لما بيجي شخص فوق 30 سنة أنت طالعة رايحة معاه شاربة معاه.
1: صح.
2: عشتي حياتك تفاصيل حياتك.
1: نعم.
2: يعني مع شخص لما تين تحسي إياه تكلم في أمورك وفي أمور بيتك وفي أمور عيالك
0: هذه مصيبة. صحيح. أكيد قلبك قلبك متروس يا أم خالد. إحنا كنا بنسمع منك تجارب أكثر وأكثر لكن مع الأسف يعني هذه آخر 5 دقائق. شكرا لك ولمشاركتك معنا يا أم خالد.
1: أعتقد بعد في اتصال. الله يعافيك
2: إن شاء الله دوم في تقدم إن شاء الله.
0: شكرا شكرا لك نورتينا.
1: في اتصال أيضا نقول مساء الخير. ألو مساء الخير.
3: مسيكم الله بالنور والسرور.
1: يا هلا فيك يا هلا فيك يا هلا فيك ابو جلال. حياك الله حياك الله معنا.
3: يبقى انا ما سمعت الا كلها حريم اليوم.
0: وانا مستغربه ان احنا الحين سمعنا صوت.
1: يعني سبحان الله.

0: تبلغي مع الختام.
1: الأسرار مرتبطة بالحريم يمكن أكثر.
0: عندهم قصص وايد مع الموضوع.
2: والله يمكن أنا اللي بقوله يمكن شوي ضايق الحريم، بس يعني مع احترام
0: قولها. إحنا اليوم يعني فتحنا طاولة الصراحة، قولها.
2: في حكمة تقول لا تقول سرك حق مرة حتى لو كانت هي أمك.
0: هذه الحكمة من قايلها؟
2: هذه الحكمة يعني تنعكس على يعني المرأة، خلينا نقول كعامة المرأة، كعاطفة المرأة. يعني المرأة لو أنت مثلا قلتي لها سر مثلا يضايق على طول على التعبير وياها بتبين أنها متضايقة، واللي حواليها واللي يمها بيسألون أنت شبيت
0: بيفهمون.
2: فمرة مرتين بتخرب وتقول حق الجراب منهم، بس لا تقول حق أحد. هذه لا تقول حق أحد اللي تبعنا وايد.
0: فشو تسوي اللي تبي تفضفض؟ شو
2: ولو كانت مثلا يعني الخبر كان مفرح بعد بيبين على وجهها وبعد بتقول يعني هذه سر مفروض صراحة يعني.
0: وانتو ما تقولون أبو جلال؟
2: يعني شوفي بقول لك، يعني في احنا منا كرجال يعني انا اذا على حسب خبره يعني مو بامن سر الا عند ابوي.
0: معناته هذا منافي للمقوله، منافي للمقوله اللي قلتها قبل شوي، هي الام في منزله الاب.
2: الام في منزله الاب صح، بس الام
1: لكن عند الاسرار غير.
0: ترى يعني متابعينا كلها أمهات، فصلح المسائل يا أبو جلال.
2: هي نبع الاهتمام هي كل شيء
0: صح،
2: بس إن الأم العاطفة تغلبها. فلو أنا مثلا قلت لها يا إما فيني هاللون وهاللون متضايق، على طول بتضايق على شلون أنا متضايق.
1: صحيح،
0: يعني ممكن يكون هذا الجانب صح.
2: أبوي ولا خالتي ولا أختي شي يا إما متضايقة، ولا شي يا فلانة متضايقة، بتقول لهم وتقول ما تقول.
1: طبعا احنا ابو جلال احنا ما نقيس الامور يعني ناخذها بشكل عام. طبعا احنا لان نوهنا في بداية الحلقة انه يعني ممكن الصديق او مثلا الشخص المقرب لك في الدائرة ممكن انه هو تختلف معاه في يوم من الايام فيقوم يفشي مثلا صحيح. اسرارك عشان كذي احنا صحيح. قلنا ما في نفس الاسرار
2: يعني هذه حكمة موجودة يعني مهدورة.
0: بندور عليها بعد شوية، ندور على هذه الحكمة.
2: دوروا عليها كيف تلاقونها.
0: شكرا لك يا ابو جلال،
2: وشكرا لكم ومستانسين لكم، وان شاء الله
0: توفقنا. نورتنا واسعدنا سمع رأيك،
2: واليوم قلت ان شاء الله نشارك.
0: ان شاء الله حياك.
1: شكرا لك ابو جلال.
0: شكرا. طبعا يعني احنا فاطمه داهمنا الوقت، خلينا بشكل سريع نقول يعني حصيله يمكن موضوع اليوم الاسرار ومن بين الاسرار وعلاقاتنا الانسانيه ببساطه، يعني الاسرار جزء من هذه العلاقات. شوفين الامثليات على الاهل صحيح. على الاصدقاء على الزملاء، هي تعكس بشكل مباشر الثقة بين الأفراد.
1: فعلا هناك
0: وتسبب مشكلات يعني
1: صحيح صحيح.
0: فقدان الثقة قد يؤدي إلى يعني أو إفشاء السر يؤدي إلى فقدان الثقة. وكل سر يعني كل سر بالنسبة لأي إنسان مهما كان بسيط فهو سر يستحق الكتمان، ولا كان ما قال عنه سر. يعني البعض ممكن يقول سرج فاطمة يعتبر أنه هو أمر يعني ما يشكل فرق في شخصية فاطمة صحيح. أمام الآخرين، ولكن صحيح. بالنسبة لك هذا سر شخصي من المفترض أنه يحترم، وأنت ما أخفيتي إلا أنه ممكن عندك أسبابك. فالتصرف بحكمة مع الأسرار أمر ضروري سواء بالنسبة لصاحبها أو للشخص اللي تلقى هذا السر.
1: فعلا نيلة، أيضا الحاق الضرر مستمعين من جراء إفشاء أسرار بدون أي اعتبار للعلاقات الأسرية والاجتماعية المهنية، لازم حكمتنا حزتها تميز بين الأسرار الشخصية اللي لازم نحن نحترمها وبين المعلومات اللي تؤدي أو يؤدي كتمانها إلى وقوع ضرر على الآخرين، حيث تكون المصلحة العامة وحماية الأشخاص هي أولوية بالنسبة لنا.
0: اللي لازم نعرفه مستمعينا أن حفظ الأسرار من بعد هذه الاتصالات مو مجرد يعني مسألة كتمان لمعلومة صغيرة، هذا دليل على الأمانة، على إخلاصك. يمكن مفواز قالت هذا يدل على بيئة الإنسان، كثر هو شخص طالع من بيئة ربتها على الأمانة وحفظ السر واحترام الخصوصية، كل هذا يعزز الثقة لبناء علاقة إنسانية ناجحة، إن كانت داخل الأسرة داخل مكان العمل أو حتى بين الأصدقاء. نحن نتمنى لكم أن

0: أسراركم تحفظ عند أشخاص أمينين، ونتمنى أن دائما هذه الأسرار ما تشكل أي عائق على أحلامكم وطموحاتكم للأمام. إحنا وصلنا معكم للختام، لكم منا أجمل تحية من التقديم والإعداد فاطمة محمد ونيل الرويعي، من الإخراج أجمل تحية من فايزة عبدو.
1: نشوفكم باكر مستمعينا، خلكم ويانا ومواضيع إن شاء الله جديدة وجميلة في بعد العصر. مع السلامة،
0: في أمان الله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 755. وأمناكم الله.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

0: عهد ما بينا.
1: غير مزاجك مع اطلبها واسمعها.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 7 9 8. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان

جواز السفر أثناء السفر. يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 1-744-5-2-7-9-8. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك اطلبها عبر رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8 اطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 1745279. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 174-527-98. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 1-744-5-2-7-9-8. اطلبها واسمعها على هواك.

0: الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 1-744-5798. اطلبها واسمعها على هواك.
1: غير مودك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواك.

اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 174-52-798. اطلبها واسمعها على هواك.

تطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 7 9 8. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 174-52-798. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك اطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 174-527-98. اطلبها واسمعها على هواك.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت الدقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني انا.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: هيت فايب.
1: هيت فايب، الصوت اللي وصل لكم أخبار النجوم أول بأول، حصريات، ترندات، وكواليس الفنانين. خلكم معنا في
0: هيت فايب.
2: يا هلا بكل اللي سمعونا على إذاعة بحرين اف ام 93.3. هذه حلقة جديدة من برنامج هيت فايب، معاي أنا عيسى الختار.
0: 3 2 1. Welcome to Hit Vibe.
1: ترند الأسبوع شي يقول؟

الأغنية المصرية تعيش حالة من الانتعاش مو عادية، لأن مثل ما أنتوا عارفين وايد فنانين نزلوا ألبوماتهم الصيفية، وهالأسبوع النجمة أنغام نزلت ميني ألبوم جديد اسمه دي روحي، يضم 4 أغاني. وفي هذا الميني ألبوم أنغام تعاونت مع أسامي مهمة مثل الملحن عزيز الشافعي اللي جمعته بأنغام أعمال نجحت نجاح كبير، والشاعر تامر حسين اللي كتب لها كلمات سبتلي قلبي، وهالغنية طبعا كسرت الدنيا. والموزعين الموسيقيين طارق مدكور، انتم متخيلين كل هالأسماء في ميني ألبوم واحد؟ أكيد النتيجة بتكون أغاني خيالية، وهذا الشيء غير مستغرب على أنغام اللي دايما تقدم ألوان موسيقية ترضي وتشبع ذائقة جمهورها ومحبينها. والحين صار الوقت نسمع ونستمتع بأغاني ميني ألبوم دي روحي معاك يا أنغام.

0: Good vibe.
1: مستمر الحب عمل غنائي جديد من توزيع شركة روتانا، يجمع النجم راشد الماجد بالملحن أحمد الهرمي من كلمات محمد الخاجة وتوزيع سيروس، والأغنية الجو الرومانسي فيها طاغي، وأكيد يا أبو طلال وياك مستمر الحب وفرحة مستمرة.

0: it vibe.
1: الفنان حسين الجسمي نشاطه الفني متواصل وابداعاته بعد متواصلة، لأن بعد أغنية اللزازة اللي حققت نسب استماع عالية رجع من جديد للون الخليجي ونزل أغنيتين من ألحان ياسر بوعلي. الأغنية الأولى اسمها ما كفاك، كلمات مين وتوزيع زيد نديم، والثانية اسمها اختصارا من كلمات جوس وتوزيع عمر الصباغ.

0: هيت فايب.
1: ما يصير نعيش أجواء الصيف والفنانة إليسا غايبة عنا، وأخيرا رجعت إليسا بغنية لعبة الأيام من كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد حسام والهامي ديهيما. تعرفون نوعية الأغاني اللي فيها طبطبة واللي تهون علينا؟ هذه بالضبط اللون اللي اختارت تقدمه إليسا في غنيتها لعبة الأيام اللي بتكون ضمن ألبومها القادم.

0: هيت فايب.
1: الفنان راغب علامة لازم نحييه على حالة النشاط الفني العالي اللي يعيشه خلال هذه الفترة، ومن كم يوم نزل أغنية جديدة باللهجة المصرية اسمها كده كده، من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم. تحسون أن الأغنية فيها من ريحة أغاني التسعينات، بس طبعاً برؤية موسيقية جديدة.

0: get vibe.
1: ومن كده كده للفنان راغب علامة إلى أغنية كده كده للفنان أحمد سعد مع بنته جودي من كلمات أمير طعيمة، ألحان نادر حمدي وأحمد سعد وتوزيع نادر حمدي. إبداعات أحمد سعد تتواصل، وهالأغنية هي ضمن الحملة الترويجية للألبوم القادم اللي اسمه الألبوم الإلكترو، واللي بيقدم فيه أحمد سعد تجربة موسيقية

0: hit vibe.
1: Too late صارت أغانيه من عادات وتقاليد الصيف، وهالمرة نزل أغنية جديدة اسمها عشان حبيبي من ألحانه وكلماته مع مصطفى ناصر اللي وزع الأغنية. وكالعادة Too late تحسوني عارف يختار شو اللي يبون يسمعونه الناس خصوصا في الصيف، والأغنية حرفيا مكسرة الدنيا ومحققة أكثر من 7 مليون استماع على اليوتيوب. وهالأرقام تبين شكثر Too late شاطر وذكي في صناعة الأغاني الهيت.

0: هيت فايب.
1: الفنانة نوال الزغبي نزلت أغنية جديدة اسمها كيوت، من كلمات محمد الجمال، ألحان ميشيل صفوت، وتوزيع عمرو الخضري. الأغنية خفيفة وفيها إفيهات وكلمات لايق وايد إنها تكون أغنية صيفية بامتياز.

شبهي بالملي اسم الأغنية الجديدة للفنانة لطيفة من كلمات محمد رضوان، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل. هالأغنية تعتبر كامباك قوية بمعنى الكلمة للفنانة لطيفة، لأنها حرفياً توفقت في اختيار كل عناصر الأغنية

ومن مصر نروح للأغنية اللبنانية مع الفنانة باسكال مشعلاني اللي رجعت بسنجل جديد اسمه كيفك اليوم، من كلمات ميكي صافي، ألحان وتوزيع ملحم أبو شديد. الأغنية خلال أيام قليلة بس حققت أكثر من 1,000,000 استماع على اليوتيوب، ومن تسمعونها بتطري عليكم أغاني باسكال القديمة ولكن بروح جديدة، وإحنا نقول لباسكال برافو.

0: جاهزين ترجعون معانا في الزمن؟
1: الفن البحريني من يوم يومه أبرز للساحة الفنية الخليجية والعربية مبدعين ومتميزين أثبتوا وجودهم بفضل إتقانهم وموهبتهم العالية، وأبداً مو غريبة المكان الكبيرة اللي وصلوا له اليوم. واللي أتكلم عنه بالتحديد هو فنان يملك إحساس عالي كملحن ومغني، ومرات بعد كموزع موسيقي. قدر يكون رقم صعب في الأغنية الخليجية، وتعاون مع كبار المطربين وحقق نجاحات كبيرة وياهم. أي أغنية تسمعونها بتعرفون أنها من الحانة، لأنه إحساسه فارق وذوقه عالي ومميز في تركيب الجمل اللحنية. واليوم لازم نقول إش كثر البحرين فخورة فيه وفي مسيرته اللي خلته اسم بارز ولامع في سماء الأغنية الخليجية. بس قبل ما نرجع ونسمع أحلى أغانيه والحانه، الفنان أحمد الهرمي، شكراً على هذا الفن الراقي، شكراً على كل شيء.

تخيلوا ان كل هذه الاغاني وغيرها وايد من الحان الفنان احمد الهرمي اللي نحييه على ابداعاته وعلى هذا الفن الجميل اللي قدمه وما زال يقدمه. وبكذي نكون وصلنا وياكم لنهايه حلقتنا من برنامج هيد فايب. كنت وياكم من الاعداد والتقديم انا عيسى الختال مع المخرج حمد الشريان. نلقاكم في الاسبوع الجاي.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر،
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم من الأحد للخميس من 4 إلى 5 العصر على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة. بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه،

0: بنابه وانحى عليه بمخلبه بالتريبه، ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
1: من اشعار الشيخ محمد ابا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمه عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك
2: مستمعين الكرام،
3: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطرح الفصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
5: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

ما على هالليل حارس، افتحي بابه وادخلي قلبي كسري صمته، بعثري غيابه،

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثرا، منصة في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب. تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولا إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون.

0: التلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.
1: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر،
2: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
1: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم من الأحد للخميس من 4-5 العصر على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
2: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة. بعد العصر وفريق يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدالله.

أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والرضا والسعادة مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين FM 93.3، وتحية بحجم السماء تصل إلى مشاهدي تلفزيون البحرين. هلا بفريق البحرين، هلا بالكنترول الجميل، هلا بحمد ثاني اللي ذاك الأسبوع ما رحبت بك. السلام عليكم ورحمة الله يا حمد، شوف لأنك بديت تشجع ماكلارن بعد لازم الرنك يرتفع. رحب مخرجنا التلفزيوني محمد الشوملي، بقول لك يا هلا باللي عود مثل ما قال راشد الماجد، تحية حق مخرجنا الإذاعي إبراهيم تلفت، وتحية حق جميع الشاق الفورمولا. نعيش معاكم هذه الأجواء اللي مميئة والأجواء المميزة واللي نستشعرها اليوم كبحرينيين ومتابعين أيضا حق رياضة الفورمولا واحد. في البداية بس إذا تسمحوا لمشاهدينا ومستمعين الكرام، أنا أشكر جميع متابعي ومحبي الفورمولا واحد اللي تواصلوا معانا من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وباركوا للبحرين، وباركوا لسيدي جلالة الملك المعظم، لسيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وباركوا لشعب البحرين بمناسبة عودة سباق جائزة البحرين في ماليزيا. شكرا لجميع المحبين والمتابعين والمهتمين في الخليج والوطن العربي. أنا حبيت أبتدي الحلقة اليوم معاكم وإن أقول إحنا كلنا اليوم الإنجازات اللي تصير عندنا في مملكة البحرين هي تعكس القيم اللي تجمعنا اليوم كعرب ومسلمين، فشكرا لكم وما قصرتوا، وإن شاء الله بإذن الله تعالى إحنا موعودين بإذن الله تعالى بجائزة استثنائية وحدث رياضي تاريخي سيبقى علامة فارقة في تاريخ رياضة الفورمولا واحد. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية المحللين اللي ماخذين بريك هالأسبوع، بريك عن السباقات، ولكن ما عندهم بريك عن المعلومات وعن السوالف الزينة، لذلك نبدي ونرحب بأخونا وحبيبنا أحمد البن علي. مساك الله بالخير يا أبو حمد.
1: مساء الخير أبو سعيد، مساء عليك وعلى أخواني قاسم وأخوي عبدالله وعلى طاقم العمل خلف الكواليس وأيضا على السادة المستمعين والمشاهدين.
0: أمورك زينة؟
1: الحمد لله، إجازة صراحة إجازة صدقنا عن أخبار فراري وأخبار فورمولا، لكن الأخبار عن استضافة البحرين أو جائزة البحرين الكبرى اللي تقام في ماليزيا لا زالت مستمرة، وإن شاء الله في الحلقة راح نتطرق لها بشكل أكبر
0: بإذن الله تعالى. أرحب بالفريق اللي كونه ثنائي سبحان الله، اثنينهم معنا قاسم خنجي مستمعينا مشاهديننا يشجع ماكلارن، عبد الله العيد يشجع ماكلارن صحيح بس يشجع بعف ريد بول، كنت بقول فراري
2: شوفي بيطيحنا في بعض
3: الحين. أنا عارف.
0: حيا الله قاسم.
3: يا مرحبا، مسي عليكم بالخير، مسي على المتابعين والمشاهدين، فريق العمل وإخواني

محللين ومشجعين الفورمولا واحد مثل ما قال أخوي بريك سامر بريك حق سباقات الفورمولا واحد، ولكن أخبار جائزة البحرين في ماليزيا نشوفها موجودة وشغالة وأخبار جميلة جدا.

0: رفيجي مسي عليه بالخير علي جناحي،
1: اي
0: كان اذا يقول لك خفيف خفيف اليوم
1: اي
2: شرد
0: يعني شرد غير المكان الله يذكره بالخير. دخلنا في هاللعبه في الترياثلون الله يذكره بالخير، كله يقول لك خفيف خفيف
1: أيه.
0: وانا كنت ما كنت اصدقني يلا خفيف اليوم واشوف لا
2: تروح الشباب شباب الاقوى شباب في البحرين في السياق الموجودين
0: جديد ناطرينك الله يذكره بالخير علي جناحي بس مسي عليه بالخير.
1: بس انا في معلومه سبحان الله لان احب فعل الخير في يعني في بدايه الحلقه ومنتصف الحلقه، حسن الذوالي مساك الله بالخير يا الرابع شجع ريد بول حسن الذوالي انا اليوم حلقه شفافيه لان هي تشجع ريد بول ومطرش لي انستغرام دايركت واحد
0: في البحر
1: يشجع ماكس فيرستابن ترى ما فيها شيء يا ابو بعد بطل العالم هالسنه مو ماكس فيرستابن
2: ايش حاسس انك فاضحه ترى عادي
1: عادي صح لانه هو يتحفظ
2: هو ما يبي
0: ما يعلم فريقه
1: لان مخرجنا ليش ما تعلم فريقك يلا ما علي مو مشكله يوم من الايام احنا حاطين لك كرسي باسم حسن الذوالي حياك الله اي وقت دعوه مفتوحه. بس ابو حمد يا اخي اكد لي على المعلومه ان الاخ عبد الله العيد هو رياضي
0: سلمك الله عنده ممثل
1: وقال يعني ذكرني بس بالمعلومه
3: رياضي وقال شنو
1: بالضبط شنو كان لابس اليوم عبد الله العيد
3: ريد بول
1: سبحان الله
3: اي
1: سبحان الله تغير من رفيجنا الاول
3: لا غير شيء
2: شايفيني لابس فراري نفس الشيء ما تغيرت ترى
3: ملبوس العافيه
1: الجوب اليوم وليالي الجوبي لا لا
2: سبايسي شككتوني في روحي في شيء بالفانيله ولا
0: سبايسي الوضع عنده اليوم
1: الفانيله اللي خبري خبرك
2: ايه
1: هذا هي هي سبحان الله. بس اليوم 5 كيلو خفايف
2: خفايف
0: فيها الجو كأنك راكب 15 كيلو
1: اي والله اليوم رطوبه
0: ما شاء الله
1: البيس الله. راضي عنه
2: اي لا
1: اليوم 6.34
2: بس نتاكد الالام مختفيه الحمد لله
1: اي 6.34 5 كيلو زين ولا
2: كخفيف زين
1: ممتاز
2: على هالجو
1: اي احنا يعني احنا انا ابو حمد نعرف الدي ار اس ايرو اكتف بيس و 6.34 اي عرفت شلون ما نعرف احنا نعرف افتح قلل
3: يعني ايرو ديناميكا وخلاص
1: اي منعطفات بطيئه وسريعه عرفت شلون شويه فراري يدخلونك اقصد يعني يودونك المستشفى
0: نعرف مكارينا
3: مكارينا مكارينا هالموسم
0: بس زون 2 زون 1
1: اي
0: كلها ركض بس كلها فول سبيد.
1: شوف احنا بنسوي قبل ما ندش اليوم في محاورنا وسولفنا في حلقة ما فيها ريس سوالف عن آخر الأخبار والمستجدات في البحرين والساحة الرياضية العالمية في رياضة السيارات والفورمولا واحد احنا بنسوي فقرة صج انت احمد الدوسري طراش لي مسيب الخير فريق البحرين هو احد المهتمين في رياضة الفورمولا واحد ومتطوع فريق المارشال ومتطوع في المعسكر الصيفي اللي قيمة الاتحاد البحريني لرياضة السيارات فنبي نحدد ديدلاين بو حمد اولا عبد الله العيد ياخذنا 5 كيلو جري وياه 5 زين
0: انا بلاقيكم في النهايه ان شاء الله
3: لا اخوي انا خلني على الجولف اللي بغاسم طق هاي والحاجه
1: سياره توديك
3: سياره توديك عندك ماي
0: مرتاح
1: من حفره لحفره راي ما تبي جري
3: لا جري
1: انزل
3: الركبه عندي شوي
1: ما علي
2: سيكل طلع سيكل
1: ها سيكل
0: لا لا وياي احنا انتوا خلصوا 5 كيلو احنا بنيك
2: علي جانا واحد ودي
0: خفيف خفيف
1: زين الحين طلعنا من من من رياضات التحدي خلينا نسميها نروح حق الكارتينج متى نجتمع ونروح كارتينج
3: يلا كارتينج على يدكم
1: اوكي موافق
3: اي ما عندي مشكله
1: هو لان استاذنا وحبيبنا الكبير في القدر
0: نعم
1: فنبدي
0: عاد خليت عدل الجو
1: بنروح كارتينج حتى في الحار حلبة البحرين مفتوحه
0: مفتوحه وانا وياك 1000% انا وياك مفتوحه وحق الكل
1: اي
0: بس لا اوكي بنروح بس كل واحد يلبس فريقه
1: حلو عبد الله موافق كارتينج
2: اكيد
1: اكيد
2: اكيد
1: انزل اعطونا موعد على الهواء والحلقه مسجله عشان نلتزم لنهايه 8 عندنا
0: انت راعيها وانت سامها
1: حبيبي لنهايه 8 رتبها بحكم تم. حلو ان شاء الله يكونون معانا المخرج الاذاعي ابراهيم تلفات المخرج التلفزيوني محمد الشوملي نبيكم تسابقون معانا
0: والدوسري ويانا
1: الدوسري ضروري
0: نعم
1: ولا انه مشجعنا
0: نعم.
1: فما نبي اليوم تصوير ولا نبيها محفوفه اذا فزت شكر أيوة. فنك كذا فزت وعطاني الصوت
0: هاي انا طايف عليهم كذي تعال
1: يعني حسيتها مع كلامي ولا تزعل
0: طايفين يم بعض انا وياك
1: ويا ويا ويا نعم. اقول لك اني بادرس حلبة البحرين والمنعطفات وبكلم الرابع كلهم اللي سابقون انا كلهم
0: وبفشش توايرنا اعرف الحركات
1: لا لا لا ما عندك امورك طيبه
0: بنمشي ثلاث توائر
3: سواها هاملتون من قبل
0: سواها
3: فاز
0: هاملتون
1: نعم. كل الأمثلة فراغ.

0: سبحانك يا رب.
1: لا كف مرسيدس
2: سائق فراري.
1: سائق فراري الحالي سابقا مرسيدس راعي 8 بطولات.
0: الله يقدرنا على فعل الخير. انا يعني قلت كل شيء فراري لان تاريخ اقدر اقول شيء
2: اكيد.
1: وسابقا كان سائق حق المكلارن بدايته مع المكلارن.
0: صحيح. نعم وعنده بطوله.
1: طبعا مين طلعه؟ فريق المكلارن. وبعدها انطلق في
2: لا ما ما ما, ما فيها مشكله. بالعكس مكلارن فريق بحريني.
1: يا هو يبي يطيح بينا احنا.
2: فريق بحريني. نتكلم فريق بحريني لفريق اشجع بعد. نعم. خلاص
0: صحيح. ترى مرتاح انا بالحلقه.
1: الله يعيننا على فريق الخير.
0: طيب مستمعينا الكرام ومشاهدينا الاعزاء، الحلقه الماضيه اخونا وزميلنا الرياضي المحلل في برنامج دي ار اس عبد الله العيد تكلم معانا عن نقطه جدا مهمه، ولان كنا في حلقه سباق قلنا بناجلها بنتفاصل فيها. عبد الله العيد اشار الى نقطه جدا مهمه، ان اليوم الرياضه عندنا في مملكه البحرين من سيدي جلالة الملك المعظم إلى سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، قيادة رياضية بامتياز، قول وفعل والبرهان في الميدان. عبد الله عطانا أبعاد جدا جميلة. اليوم بنسولف عن هذه أبعاد الرياضية عندنا في مملكة البحرين، وخلنا نستشعرها لأن الإنجازات اللي تجينا في مملكة البحرين في السنين الأخيرة، هذه الإنجازات اللي تجينا في السنين الأخيرة أتت من رؤية سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الرياضي الأول والداعم لجميع القطاعات عندنا الرياضية في مملكة البحرين. سيدي جلالة الملك المعظم هو الفارس الأول ومهتم برياضة الخيل بشكل عام، ورؤية سيدي جلالة الملك أن الخيل إرث وموروث تنتقل معانا إلى أن تصبح رياضة نحافظ من خلال هذه الرياضة على الإرث والموروث. وأيضا سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه يحضر سباقات القدرة سواء تكلم في البحرين ولا في الخليج ولا على مستوى العالم، ويشجع الفرسان ويقدم أيضا النصائح للفرسان، وهذا ما تحدث عنه سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في أكثر من مقابلة. سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في اليوم الرياضي البحريني هذا العام كان في جولة بحرية في اليوم الرياضي بمعية سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة وبمعية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. جلالة الملك أكد على أن رياضات البحر هي رياضاتها للبحرين، وأن البحرين غنية بهذا الإرث اللي يحيط مملكة البحرين. جلالة الملك أكد على هذه الرياضات البحرية من خلال دعمه أيضا لتوجيهات ومبادرات سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد وسيدي سمو الشيخ خالد بن حمد من خلال رياضات الموروث البحري وأيضا رياضات الموروث البري. شوفوا التكامل اليوم في الرؤية وصولا إلى الإنجاز الأخير اللي فتح الموضوع عبد الله العيد، يعني عطانا أبعاد. سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه يمارس سابقا رياضة كرة القدم، وحاليا أيضا يمارس رياضة الجولف، فهو متعدد الاهتمام بالرياضات ذات الأبعاد. فسيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه يقدم لأبنائه لهل البحرين والمقيمين كذلك رسائل من خلال الرياضة، فهذه الرسائل اليوم نستشعرها ونقدرها كمواطنين ونقدم الأفضل لرفعة اسم مملكة البحرين. جلالة الملك لما يخاطب أبنائه اللي تسلقوا قمة جبل إيفرست رفع لهم السماعة وكلمهم تلفون وهنأ أبنائه على هذا الإنجاز المشرف من الملك من القائد من الأب إلى أبنائه. جلالة الملك أيضا يهنئ أبنائه الرياضيين في كافة المجالات، يستقبل أبنائه الرياضيين وبناته أيضا في كافة الإنجازات.

0: اليوم إنجازات مملكة البحرين في الأولمبياد الأخيرة في باريس، هل أتت في يوم وليلة؟ أتت من تراكم التجارب والخبرات والسنين لرفع اسم مملكة البحرين. فكنا نتكلم اليوم عن سيدي جلالة الملك المعظم، هو الرياضي الأول وهو الداعم للرياضة في مملكة البحرين، وهو أيضا الوالد القائد في الميدان، فهو يمارس الرياضة. فهذه دعوة اليوم لجميع المواطنين أن احنا ناخذ الرياضة كمنهج في الحياة. فاليوم الحديث عن سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه كرياضي أول في مملكة البحرين، نحتاج إلى أكثر من 5-6-7 حلقات. فنتكلم اليوم في جزئية هذه الإنجازات الرياضية اللي تعيشها مملكة البحرين في الرياضة بشكل خاص، وتحديدا في جميع القطاعات تنسب إلى سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. وبنتكلم أكثر اليوم عن اهتمامنا في رياضة السيارات، كون برنامجنا مختص أكثر في رياضة السيارات. فأبو حمد سلمك الله، إذا بنتكلم أكثر عن رياضة السيارات وأيضا اهتمام سيدي جلالة الملك المعظم وأيضا دعم سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لهذه الرياضة، سلمك الله.
1: نعم، مثل ما تفضلت بسعيد، جلالة الملك المعظم هو الرياضي الأول في مملكة البحرين وراعي النهضة الشاملة ومنها الرياضية بدون شك، بتنفيذ طبعا من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اللي طالما احنا نتكلم احنا عن السيارات، فمن 2004 مهندس الإنجاز البحريني في عالم الفورمولا واحد هو سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. من 2004 واحنا عشنا الحلم للأمانة في وجود حلبة البحرين الدولية اللي كان طويل العمر هو اللي مشرف عليها بتوقيع العقود، أيضا بالرعايات، أيضا بالاهتمام والمتابعة. من 2004 الحلم هذا يكبر معانا جيل بعد جيل، لأن صارت حلبة البحرين جزء من الهوية البحرينية. أيضا البحرين موطن السباقات الأول في الشرق الأوسط بفضل طبعا من الله سبحانه وتعالى وتنفيذ لرؤية سمو ولي العهد. مؤخرا أيضا شفنا سموه مهتم أيضا في استمرار جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد اللي راح تقام إن شاء الله في ماليزيا. اهتمامه كبير للأمانة في رياضة السيارات خصوصا الفورمولا واحد. احنا محظوظين عشاق الفورمولا ان احنا عندنا اهتمام كبير صراحة من سمو ولي العهد.
0: صحيح ابو حمد، انا في اسئلة تجيني وايد عن اهتمامنا في رياضة السيارات كلنا، فكانها مزروعة فينا قاسم محبة رياضة السيارات بشكل خاص والرياضة بشكل عام، وانت رياضي.
2: نعم.
0: فحلو نشوف القدوة يمارس الرياضة.
2: نعم.
0: كأن احنا ما عندنا عذر، احنا ساعات نتعذر بانشغالاتنا، نتعذر احنا ما نعرف نستغل ال 24 ساعة، فما بالنا اذا شفنا القيادة الرياضية وسيدي جلالة الملك المعظم وسيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يمارسون هذه الرياضة.
2: صحيح، مثل ما قلت اخوي، جلالة الملك المعظم هو الرياضي الاول في مملكة البحرين وهو المؤسس للنهضة الرياضية في مملكة البحرين. اليوم احنا كرياضيين لما نشوف جلالة الملك المعظم يكون متواجد في سباقات الفورمولا واحد، نشوفه يتواجد في سباقات الفروسية، نشوفه يتواجد ويستقبل الأبطال اللي هم حاصلين على الميداليات ولا على الكؤوس، ونشوفه موجود مع الشباب نفسهم ويدعمهم، ونسمع كلام حق الشباب. فاليوم أنت تحس في قلبك أو تحس أن أنا لازم بعد أكون موجود وياهم. فالرياضة تقرب الناس، تقرب الأوادم. جلالة الملك المعظم دائما كان يعطينا إلهام بالتواجد في المجال الرياضي، فنشوف دعمه ونشوف تواجده على طول موجود في الحلبات في المسابقات الرياضية، ونشوف دائما حريص على استقبال جميع من أنجز في الرياضات. إذا بنتكلم عن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الداعم والمتابع للرياضات في البحرين، نشوفه نفسه هو مثل ما قال أخوي سباقات الفورمولا واحد، من كان يتوقع في 2003 و 2002 مملكة البحرين راح تكون متواجدة والأنظار كلها تتوجه لها حق سباقات الفورمولا واحد، حق السباقات المتابعة. اليوم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قاعد يجيب لنا سباقات الفورمولا واحد، سباقات السبورتينج حق الحلبة نفسها. اليوم تواجده سواء في بطولات الجولف، في بطولات الايرون مان، في بطولات

0: الفروسية نشوف سمو ولي العهد حريص على التواجد. هاي شيء ينبت عند عندنا احنا الشباب، نحب الرياضة، حب التحدي، لان الرياضة هي تعلمك التحدي، تعلمك وايد اشياء في الرياضة. فجلالة الملك المعظم سمو ولي العهد رسم الوزراء دائما حريصين على انك انت تكون متواجد وتتابع وتشوفهم، لما تشوفهم تحس ان انت لازم تنتج، لازم تكون موجود دم اهما، يعني سوى لك الوقت لممارسة الرياضة، فانت لازم تكون اهما قدوتنا في هالمجال. واذا بنتكلم عن سمو الشيخ ناصر بن حمد، رياضي الاول وداعم الشباب، ودائما هو قدوة الشباب في الانجازات. اليوم نشوف ما شاء الله، يعني سمو الشيخ ناصر بن حمد اذا دخل في رياضة يبدأ فيها، سواء كانت الايرون مان، التحمل، القدرة، الجولف. اليوم شفنا توجه سمو الشيخ ناصر بن حمد لانه هو ملهم الشباب البحريني، ومو بس ملهم الشباب البحريني، ترى اليوم وايد شباب من دول الخليج يتابعون سمو الشيخ ناصر. اليوم هو مثال للرياض المكتمل. اليوم تشوفه شلون في الإصابة، الاستشفاء، تركيز على رياضته. اليوم هو يعطيك إلهام إنه حتى في الإصابات، حتى when you take a step back it's a step forward. فلما تشوف هذا، يعني تشوف القيادة عندك هاي ممارساتها، فأنت ينبني عندك من إحنا صغار، إحنا نشوفهم ينبني عندك إن أنت لازم تكون رياضي، لازم تمارس الرياضة في يومك، لازم تنافس في رياضتك على أساس تنمي عندك حب الرياضة والمنافسة. فإحنا نشوفهم ونتعلم منهم ونحاول نتواجد إن شاء الله، ودائما نرفع رأس البحرين، ودائما نكون منافسين في الرياضات
1: بإذن الله تعالى
0: إن شاء الله.
1: عبد الله العيد، لا يخفاكم سر مستمعين الكرام ومشاهدين الأعزاء، أن من خلال بحثي للناس الشغوفين بالرياضة، سبب من أسباب بحثي وأنا أشوف المهتمين في الرياضة هو المبادرة اللي سواها أخونا الرياضي عبد الله العيد للجري من مملكة البحرين إلى المملكة العربية السعودية. هذه اللي قادتني إلى عبد الله العيد، بحثت عنه أكثر وسألت المقربين والمحيطين، لقيت مهتم في رياضة الفورمولا واحد، ففتحت قناته في يوتيوب، لقيت يوثق طريقة تعاطيه مع الفورمولا واحد من خلال الألعاب الإلكترونية مثلا على سبيل الذكر وليس الحصر. لكن كان الخيط الأول لتواجد عبدالله العيد هو لأنه رياضي بامتياز. كان عندي سؤال دائما يجي في بالي، عبدالله العيد رياضي وحب ألعاب التحدي أو الرياضات التحدي، خلينا نقول الجري الحين مثلا، شو وده حق الفورمولا واحد؟ هذا السؤال أنا كان عندي، فاكتفيت أنه يمتلك عقلية رياضية. مو بمعناته اليوم أنا تابع فورمولا ما أحب ألعب شطرنج. قاسم خنجي نفس الشيء، كروسفيت، آيرون مان أو ترايثلون الحين مع الجولف. أخونا أحمد البن علي نفس الشيء، مهتم وشغوف بالتوثيق الإعلامي. أقول سر؟
2: تفضل. استأذن غريبة.
1: شو رأيك فيني؟
3: أنا ما عرفته ترى.
2: انصدم
1: هو. هو بسعيد.
3: إذا في صوت عقب حطوا هلنطينج.
1: بسعيد سبحان الله.
4: شكله سرقوي.
1: عيال فار استاذنا محمد الشوملي. شوف ليش؟
3: الشوملي معروف إن بيختاروا الواحد.
1: طيب عشان انقذك، انا بنقذك، لا دقيقه عشان انقذ محمد. يا جماعه انا كنت بقدم يعني معلومه مهنيه بس بجيبها بطريقه ثانيه، فالله يقدرني على فعل الخير لانه اعطاني المجال.
4: الله يستر.
1: الى اخواني وزملائي الاعلاميين والاعلاميات في اذاعه البحرين، من لديه برامج ورصيد في اذاعه البحرين وتحديدا في بحرين اف ام منذ انطلاقتها الى عام 2014 و15، أخي وزميلي أحمد البن علي يملك أرشيف لكم صور قديمة، الله يقدرنا على فعل الخير. طيب نرجع حق المعلومة الأساسية، هو يحب التغطيات الإعلامية ومولع بالعمل الإعلامي رقم واحد. كان قبل جدا مثابر في توثيق العمل الإعلامي عندنا هنا في إذاعة البحرين بشكل خاص ووزارة الإعلام بشكل عام. أيضا هذا الشغف خلاه ينتقل إلى رياضة الفورمولا واحد. أعطيكم سر واحد،
4: اليوم كلها أسرار اليوم عندك.
1: سبب تواجد أحمد البن علي في برنامج ديارس لأنه يغطي في حلبة البحرين الدولية. سبب يحد اللي يحد أبو حمد يطلع من الصبح ويروح يغطي في حلبة البحرين، تغطية خاصة له حلبة البحرين الدولية، يعلم من اسم مملكة

0: البحرين يؤكد على أن فريق البحرين حاضر ومنظم مبهر يغطي هذه الفعاليات في منصات التواصل الاجتماعي تحت مسمى مو اسمه هدف مال البحرين. لأن أبو حمد إذا كان يبي اسمه يطلع كاسم أحمد بن علي من أول ما أنشأ حساباته بيحط أحمد بن علي. أنا هذه القيمة في الإنسان اللي أراها، لذلك كان موجود في حلبة البحرين الدولية وأتذكر زيارته وأتذكر طريقة التواصل. ترى إحنا قلنا له في إذاعة البحرين حياك، في إذاعة البحرين قلنا له حياك أحمد بن علي، حياك معانا في إذاعة البحرين، لأن شفناه يتعب ويشتغل ويمتر الحلبة من أولها لآخرها. مفهوم ما تخلونا نتكلم، شو أنا قطة سرارة بس سرارة حلوة بس.
1: لا الارشيف هذه مشكلة.
0: شفت شلون؟ عماد عبد الله زميلنا ترى عنده صورة قديمة لك.
2: قام يمسوامي
0: إبراهيم تلفت ما شاء الله يعني الله يقدرنا. طيب ما عندك صور حق محمد الشومالي؟
1: لا ما بدور بشوف
0: يا اخي تكفى
1: اكيد بحصل
0: لان مني اوردر
1: بحصل
0: اقدر اطرش له اقول له يقول
2: سأل استكار
0: عبد الله العيد. انا اسف لان قلت اللي في خاطري، انت اعطيتوني مجال واعطيتوني وقتكم، بس بقول شيء في الخاطر من زمان.
2: نبي اسرار، احنا نبي نسمع اسرار.
0: ظنك بطرش لك عيال
3: انا صوت بعرف اسرار عني انا؟
0: خلينا ناجلها، عندنا حلقات ما فيها سباقات. فعبد الله العيد انت اليوم ممارس للرياضه وتقدم مبادرات باسم مملكه البحرين لتبيان ان الشباب البحريني المبدع واللي يمتلك كفاءه هو متواجد من خلال الرياضه والشغف، وايضا من خلال المبادرات النوعيه المميزه.
2: اخوي بسعيد احنا البحرين تقدر تقول مثل البيت العود اللي الام والابو يحبون الرياضه ويمارسون الرياضه، والعيال تربوا وعاشوا وكبروا وهم يشوفون الأم والأبو بذي الطريقة. فإحنا في البحرين عندنا نعمة كبيرة أن عندنا قيادة مو بس تدعم الرياضة، هي تمارس الرياضة، مو تمارسها بعد بشكل أنها هاوي، لا تمارسها بشكل متقدم أو بشكل تقدر تقول احترافي. إذا بنشوف مشاركات سمو الشيخ ناصر في بطولات الترايثلون والآيرون مان، أنت قاعد تتكلم عن أرقام يعني أنا عمري ما سويتها، أنا سنين ألعب عمري ما سويتها. قاعد تتكلم عن أرقام، نعرف أن هذه الأرقام ما يسويها واحد سهل، ما يسويها واحد يمارس الرياضة حق كهواية بس، لا قاعد يمارس الرياضة كمستوى متقدم. أنت قاعد تتكلم عن أرقام وايد قوية، وقاعد تتكلم عن مسافات ما فيها لعبة، يعني تتكلم الفول آيرون مان 4 كيلو سباحة و180 سيكل و42 جري، يعني هاي ما فيها قشمرة ذي، يعني ليش أنا أشقى عمري أنا إذا بسوي كل ذي؟ هذه دليل أن أنت قاعد تتكلم عن شخص رياضي عنده تحدي، عنده قوة، عنده إصرار، وعنده هدف أنه هو يوصل وينشر هالرياضة في هالبلد إن شاء الله. فالحمد لله على يعني وجود سمو الشيخ ناصر ودعمه لهالرياضة، وأكيد ما ننسى يعني في الأساس دعم سيدي جلالة الملك حق الرياضة وحق خصوصا رياضة الفروسية، وهي يعني مثل ما تفضلت هذه موروثنا وهذه يعني هذه أساسنا احنا، وهذه اللي الأشياء اللي احنا نحبها وما نبيها تندثر أو تروح مهما دخلت علينا رياضات من برا ومهما يعني خذتنا، لكن الرياضات الموروث يعني قاعد يصرع لها اهتمام وبطولات ومشاركات سواء في البحرين ولا برا البحرين، وإنجازات وأرقام قاعد يحققونها لاعبيننا وأبطالنا. فاحنا نفس ما قلت لك احنا نحمد ربنا على هالقياده اللي مثل ما قلت لك احنا مثل البيت العود اللي تربينا، واحنا نشوف الكبار قاعد يسوون رياضه فاحنا طبيعي لفينا اللفه وياهم. ف مثلا عندك سمو الشيخ خالد وياب لنا الرياضات الفنون القتاليه، هذه يعني شيء من الاشياء اللي لو تروح حق الحين اللاعبين الفنون القتاليه وتكلمهم تقول لك احنا ما حد قبل كان يدري عنا، يعني قبل كنا نسوي فايتات في الجمات وكذي ولا حد يدري عنا، الحين صار اتحاد وبطولات والناس تتكلم وتتمنى اصلا ان هي تشارك في بطوله او شيء تبع الاتحاد اللي نظمها سمو الشيخ خالد. فبحكم اني انا عشت وشاركت وسويت في هالاشياء يعني وشاركت في هالمجال، بتكلم عن المجالات اللي انا شاركت فيها وشنو شفت فيها. فببتدي طبعا بالرياضه اللي احب على قلبي واللي هي الخيل. الله يسلمك، أنا بديت الخيل من 2011 تقريبا وملكت خيل، ومن عقبها بسنتين تقريبا بديت أشارك في سباقات الغدرة. فشفت بعيني شنو كان يصير في رياضة الغدرة. أنت قاعد تتكلم سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد وصلوا رياضة القدرة في البحرين.

0: دعم سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم، وصلوا الرياضة لدرجة أنت لما علم البحرين ينرفع في سباق خارج البحرين خلاص المرشح البحرين والإمارات، خلاص حطوا البحرين مرشح. صار فريق البحرين في القدرة من أقوى الأفرقة على مستوى العالم، ودائما في التصنيفات تشوفهم الأول، في الترشيحات هم تشوفهم الأول. فهذا شيء ما يجي من فراغ، هذا شيء من عمل ودعم ومجهود، ومو بعد مثلا تقول ان لا سمو الشيخ ناصر قاعد مثلا يدعم وهو يطالع، ولا سيدي جلالة الملك يدعم وهو يطالع. لا، سيدي جلالة الملك يكون موجود في كل السباقات نفس ما تفضلت، سمو الشيخ خالد وسمو الشيخ ناصر يشاركون وابطال العالم عده مرات. فانت لما تشوف ذي الدعم شلون ما تتحمس يعني. ف يعني صرنا من ابرز واقوى البلدان في مجال الفروسيه والغره بالذات بفضل الله، ثم بدعم اصحاب السمو. خلنا نروح حق الشغله الثانيه وهي رياضات التحمل بشكل عام. انا يعني يوم دخلت الفروسيه دخلت التحمل، وفي في الرياضه الثانيه بعد التحمل،
1: كل شيء في تحمل
0: نحب الشقا. ف يعني سبحان الله لما تروح سباق وتشوف، والحمد لله اني انا شاركت في بدايات اللعبه في البحرين، فكنت اشوف سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد في الميدان يشاركون، فهذه بحد ذاتها دعم. انت لما تشارك في سباق وتشوف سمو الشيخ ناصر وهو مشارك يركض نفس المسافه، هذه ما فيها مثلا تقول لا هذه مثلا هو رئيس ولا هو شيخ ولا هو ذي، لا اكيد المسافه ما تتغير عليه لانه هو مسماه يختلف، المسافه نفسها، التعب نفسه، المجهود نفسه. فهو اذا ما اشتغل وما اجتهد وما تدرب ما راح يؤدي، فشلون هو قاعد ينافس ويفوز؟ فانت قاعد تتكلم عن مستويات واشياء وارقام ما شاء الله تبارك الرحمن، فخر وقدوه لنا احنا كشباب ان احنا نشارك ونجتهد ونسوي هالمبادرات اللي تفضلت فيها بسبب دعم اصحاب السمو لنا يعني.
2: صحيح.
0: فبشكل عام خلينا نتكلم سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد خلونا نشقح شقحه وايد كبيره في مجال الرياضه بشكل عام. يعني اذا بتكلم بشكل عام الرياضات، مو بس رياضات التحمل، يعني احنا يمكن اتوقع في الخليج احنا اول ناس عندنا اتحاد ترايثلون، عندنا افرقه شباب وصغار يمثلون المنتخب. يعني كنا يمكن يعني من بدت الرياضه لان كنا نروح البلدان الثانيه في الخليج ولا برا الخليج، لان يشوفون الشباب، كان شباب خبرك بحريني يفتخر يلبس لك فانيله البحرين ويشوف علم البحرين وكلمه البحرين كذي، الناس يشوفون بو بحرينيين مشاركين خلاص راحت المنصه علينا. لهالدرجه كنا يعني بسبب هاي كله يصير بسبب شنو؟ بسبب بفضل الله ثم بدعم اصحاب السمو. فاحنا وصلنا مرحله في البحرين بسبب دعم اصحاب السمو لنا يعني تخلينا وايد فخورين في نفسنا، وايد فخورين ويعني محظوظين، نعرف احنا ايش قد محظوظين بهالشيء. ف قاعد تتكلم انت في البحرين مثلا اصحاب السمو بسبب دعمهم حق الرياضه البحرين قامت تنظم اقوى البطولات الرسميه، البطولات الرسميه على مستوى الاتحادات. البحرين قاعد تنظم اقوى البطولات العامه او مثل الايرون مان وغيرها، عندك طواف سمو الشيخ ناصر من اقوى واحسن طوافات في على مستوى الخليج، يشارك فيها المبتدئ والمحترف. فعندك انت بطولات متنوعه عندنا في البحرين، انت ما تحتاج حتى تسافر عشان تسوي هاي الاشياء. فهاي شيء وايد زين لنا احنا، ودعم من اصحاب السمو لنا ان احنا نتمكن وان احنا نوصل حق مستوى وايد زين في الرياضه بسبب هالدعم. فاحنا الحمد لله احنا يعني محظوظين، وهاي الاشياء لها تاثير مو بس رياضي انما سياحي واقتصادي، ويبرز اسم المملكه في يعني بين دول العالم ان انت بلد له بصمه في مجال الرياضه، مو يعني مو بس انت تنظم مشاركات محليه، لا انت لك بصمه في مجال الرياضه، في الاف 1 عندك، في رياضات التحمل، في رياضات الفروسيه، في اغلب الرياضات يعني بعد ما تحضرنا بنتكلم هنا ما بنخلص اذا تكلمنا حددنا الرياضه. فهالامور كلها تاكد لك ان دعم الرياضه في البحرين مو مرتبط ببطوله محدده، مو بس بالاف 1 احنا مستانسين لان البحرين اخذت سباق حجزت حلبه في ماليزيا، لا احنا قاعد نتكلم عن نهج البلد ماشي عليه، نهج ماشيين عليه اصحاب السمو يحاولون يدعمون في الرياضه. وبشكل عام هاي النهج احنا كلنا نبي نكون جزء منه، ونبي نكون سبب في ان احنا نطور ونوصل البحرين لاعلى مستوى ممكن توصل له.
2: قال عبد الله يا الربع ابو فهد، عبد الله خطير. ابو حمد السنه اللي طافت كان اخطر، ما قلت شيء اختار يعني ترى ايجابيه يا اخي.

0: هنا يا بيطق لنا في بعض.
1: يا اخوان
2: اجازه انا اجازه
1: الحمد لله انا اجازه
2: اجازه انا
1: انا اليوم مو موجود الحمد لله
2: اجازه لو شنو بتقول اجازه المشاعر اجازه صايره
0: اديو او 2 عندهم 2 و 3 و 4 هذه بس يعني مسلسل فراري
1: يبي طيحنا في بعض اجازه مرتاحين اليوم
0: هذا ندال يا اخوان ان متفقين عليه قبل ان متفقين على كلمه اجازه. طيب بقال شغله بتكلم عن عقلية الرياضي والاستمرارية بس أذكر مثال أبو حمد
2: تفضل سيد
0: اللي فتح السالفة أخوي عبد الله وأنا معاكم الحين لأن عبد الله العيد قال سالفة الحين اليوم صارت. سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اليوم تاريخ اليوم 3/8 قبل يوم سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في منصة الانستغرام نزل صورة. طبعا سمو الشيخ ناصر بن حمد يستاهل السلامة ياته إصابة في سباق من سباقات الخيل والحمد لله رب العالمين الله من عليه بالسلامة التامة ومن بعدها بدأ رحلة الاستشفاء. فقال قبل 4 أسابيع سويت العملية واليوم رجعت أركب الخيل والحمد لله. الموضوع ما كان أني أستعي للرجعة بالعكس كان أني أحترم مراحل التعافي الالتزام والانضباط واتباع البروتوكول العلاجي بكل تفاصيله. يوم ورا يوم هو اللي صنع الفرق. كل جلسة تأهيل وكل ساعة تعافي وكل قرار صغير كان له أثر. التعافي الحقيقي أي بالصبر قد ما يجيب المجهود. ممتلي كل شخص وقف معاي خلال هالفترة وسعيد جدا أني رجعت حق الشغف اللي أحبه. اللي أبي أقوله مستمعين الكرام وعبد الله يمكن سولف عن رياضة الخيل أن درسي قدمه أيضا لنا سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في أن الأبطال عندهم عقلية النجاح المستمر من خلال الاستمرارية والالتزام والانضباط. اليوم كل شخص معرض لإصابة معينة. سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يقول What is next؟ ماذا بعد الإصابة؟ هل ألتزم ببروتوكول علاجي؟ هل أنا أقدم نفسي كشخصية فيها التزام بنسبة كبيرة جدا عشان أرجع حق الرياضة اللي أنا أحبها؟ هذه أسئلة جدا مهمة يعني طرحها سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد من خلال هذه الرحلة العلاجية. الشيء بالشيء يذكر أبو حمد بايك سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد في أكثر من رياضة حقق الألقاب كبطل للعالم. قدم رسائل جدا جميلة. الرسائل لما تقول إذا جيت عطيتك الإمكانيات وعطيتك الفاسيليتيز خلنا نقول وعطيتك الفريق هل ممكن تكون بطل عالم؟ إذا عطيتك إياها وهذه الأشياء فيها قدرات ولكن هل تقدر توفر لي الانضباط؟ عقلية البطل؟ الالتزام؟ الاستمرارية؟ لأن هالأشياء مو لكل جميع. هل ممكن؟ فسيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد وأيضا في لقاء رسمي بمعية مجموعة من الرياضيين والمؤثرين تكلم عن قصة نجاحه وتكلم عن بعض الناس اللي يقولون أن لأني ابن ملك البحرين ممكن أن يسير هذا السباق لي. فيقول أنا جيت وشاركت في بطل العالم أو في هذه المسابقة بمجهودي رقم أنهم قدموا لي دعوات لكن أنا وصلت بمجهودي حق هذه الفئة ومن بعدها وصلت حق الفئة اللي أنا بشارك فيها. وأنا قاعد أختصر بس في موضوع طريقة المشاركة لأن الهدف أن أوصل الفكرة. إذا اليوم سؤال المطروح أعطيناك كل الإمكانيات هذه وفريق جدا وأعطيناك يعني بنية تحتية رياضية متكاملة هل تقدر تعطينا الاستمرار والعقلية والانتظام والنجاح المستمر؟ لأن هذه الأشياء ممكن أنت توفرها وأنت قاعد في بيتك. ممكن أنت توفرها بطريقة أيضا ندش التزامك بنومك. إذا نومك اليوم ما بديتها صح ويومك ما بديتها صح فشلون بتروح حق عقلية البطل؟ هذه الأشياء متوفرة عند الجميع الصغير والكبير تبتديها في بيتك. أما نعطيك اليوم منشآت رياضية كبيرة وأسوي لك كل شيء، بس ما تعطيني الأساس

0: ما تقدر توصل. فسيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد قال اليوم الأشياء المتوفرة للجميع هي الأشياء اللي نعتمد عليها في بناء عقلية البطل البحريني. وحمد بس على السريع هذا السؤال يعني اليوم في رياضة الرياضات بشكل عام، وإحنا بعد نتكلم أكثر عن دور سيدي زات الملك والمعظم وسيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد وسمو الشيخ عبد الله كذلك، أيضا نتكلم عن حبهم للرياضة وممارستهم أيضا للرياضة. نحتاج إلى عقلية الأبطال، هذه عقلية الأبطال اليوم ماذا تقدم لنا كمواطنين بحرينيين في الاستمرار بحب وشغف لمحبة الرياضة بشكل عام.
1: نعم، إذا شوف يعني أبو سعيد سمو الشيخ ناصر نموذج صراحة ملهب لجميع من الشباب في البحرين. أبسم لك، أنا لو تشوف أي أحد شاب طفل في البحرين تقول له يعني أنت ودك تصير مثل من، مثل أي رياضي، يقول لك مثل سمو الشيخ ناصر، رياضي شامل. الجدية والالتزام بسعيد مثل ما تفضلت في اللي مطبقها سمو الشيخ ناصر في هذه الرياضة تحبب الجميع للأمانة في ممارسة الرياضة. صحيح. العقلية عقلية احترافية مو عقلية شخص هاوي، وقيس عليها بقية يعني الشيوخ. فالالتزام مثل ما تفضلت، الجدية، الاهتمام، كل هذه عوامل تؤدي لخلق نموذج يعني الجميع يحب يقتدي فيه للأمانة.
0: صحيح.
1: ومثل ما قلت لك اسمه الشيخ ناصر ملهم للجميع من شباب في البحرين، وبس في البحرين، تجاوز أيضا للوطن العربي وحتى للعالم.
0: للعالم. أبي أرجع حق رياضة السيارات معك، ومساكنا نسولف في نقطة أنا وقاسم والربع تحت الهواء، أن أيضا سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم أيضا مهتم برياضة السيارات من خلال فريق
2: بحرين وين، وهو طبعا فريق دراج ريس، وفريق ينافس في الولايات المتحدة في العالم ويب أرقام ويب بطولات، يعني ما شاء الله
1: من أقوى الفرق، يعني
2: من أقوى الفرق على مستوى العالم بحرين وين، وأرقامه وإنجازاته يعني تتكلم عنه قبل لا احنا نتكلم عنه. والحلو في الموضوع ان انت تشوف مثلا سباقات الدراج ريس موجودة في البحرين.
0: صحيح.
2: او سباقات التحمل او سباقات السيارات موجودة في البحرين، والأحلى ان انت تشوف فريق بحريني ينافس على العالمية وهو فريق عالمي ويمثل مملكة البحرين برأسة سمو الشيخ عبد الله، وتشوف واحد من انجاله موجودين في سباق السيارات. ترى العقلية هذه عقليتنا، انت تروح تبي تنافس، مو بس انت مو رايح تنافس، انت رايح تصير البطل. هاي العقليات قاعد نشوفها في جلالة الملك المعظم، في انجاله، في احفاده. اليوم قاعد نشوف احفاد جلالة الملك المعظم جميعهم في رياضات وينافسون ويتواجدون، وعقلية البطل. انا اليوم ما بروح امثل، اروح لشرف التمثيل، اليوم انا رايح اكون بطل. فشفنا فريق البحرين بحرين وين اليوم ينافس، متواجد على منصات الولايات المتحدة، واحدة من أقوى السيارات، وإذا تشوف اسمه موجود في الكالندر الأفرقة الثانية تشوفهم من المركز الثاني والمركز الثالث، من المركز الأول مخلصين منه.
0: يا سلام. واسمه رنان.
2: واسمه رنان. نعم.
0: اسم على مسمى.
2: نعم.
0: وعنده إنجازات كبيرة، أنا كنت أقرأ سيرة الفريق وإنجازاته، إنجازات عظيمة لفريق بحرين وين.
2: نعم.
0: هذا الفريق المهتم برياضة السيارات، فلذلك رياضة السيارات عندنا في مملكة البحرين، رياضة السيارات لها أوجه وقطاعات، ونلقي أيضا الاهتمام والدعم من خلال سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومن خلال أيضا توجيهات ومساندة سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومن خلال هذه الرياضة ماذا تمثل لنا أيضا من أبعاد في الإبداع وأيضا الإصرار والتقدم والعزيزة أو تعزيز مكانة المملكة من خلال ممارستنا لهذه الرياضة، من خلال أيضا أصحاب السمو الشيوخ في مملكة البحرين. لذلك حديثنا فقط عن ماذا تقدم لنا الرياضة، هذه فقط يعني شيء بسيط احنا قاعد نذكر الحين، هو بسيط في الوقت ولكن كبير في المعنى، مثل ما قال قاسم وقلت في بداية الحلقة، والإخوان أيضا ذكروا نحتاج فترات طويلة وأوقات وحلقات عشان نتفاصل في عمق ماذا تقدم لنا القيادة الرياضية من دعم، وكأنما ليس لدينا أي عذر في أن نقدم هذا الإبداع.

0: والإصرار والعزيمة لرفع اسم مملكة البحرين. هذه سوالفنا في البداية كلها نبي نقول أن الإنجازات المتراكمة اللي عندنا في مجال الرياضة بشكل عام، أيضا هناك إنجاز احتفلنا فيه واحتفلنا بخبر رجوع عودة سباق البحرين في ماليزيا. فبتكلم عن ماليزيا، ولكن قبل كل شيء نبي نعرف أخبار الفرق، أخبار السائقين. يعني الجماعة عندهم إجازة، يقول بو فهد أمس يقول على الفرق عندهم إجازة، إحنا ما ليش ما عندنا إجازة؟ ترى حق مشروع السؤال بو حمد.
1: أنا ما أكتب شيء، هو سؤال تواصل اجتماعي
0: مول.
1: بس شوي
2: أنا أخذ بريك هون حتى من أخبارهم. بس اليوم قلت بوديش بوشوف ربع يلعبون جول في البحر، مال مرسيدس مع مال ريد بول في البحر قاعدين. أيه. شكله فيها انه تشوف الاخبار فقط.
0: الاخبار فقط.
2: نعم نتابع الاخبار فقط لا غير.
0: خلنا نروح لريد بول. عبد الله شو الاخبار؟ الفريق سايقين، ما في اخبار رنانه؟
3: ما في شيء غير اخبار ماكس اللي غرب علينا. اللي بيروح ولا ما بيروح، وراح ويا ذي البحر وغربالنا، خلى الاشاعات تزيد زود بعد.
0: لا
3: ما في شيء.
0: ما في شيء. هو ماكس اللي بالإشاعات ود الإشاعات
3: بالضبط.
2: يعني هاليوم قاعد نسمع ماكس، أبو ماكس،
0: أي.
2: ألونزو، أستون مارتن، هاي الأخبار الخفيفة. يعني
1: في خبر اليوم أنا قريته أبو سعيد يمكن يكون مثير حق متابعين الفورمولا واحد. في المدير التقني في الاتحاد الدولي للسيارات قال لك إحنا نعرف مشاكل السيارات هذه يعني مسبقا، يعني من تقريبا الموسم اللي قبل كنا عارفين إنها راح تصير مشاكل الطاقة ومشاكل كذا. بس من اللي عارض مفاجأة هني؟ اللي عارض المصنعين نفسهم اللي الحين قاعدين يشتكون. يعني الاتحاد الدولي كان عنده نية انه يغير القوانين في سنة 25 او يعدل عليها، لكن مصنعين الفرق اللي هم معروفين فراري، مرسيدس، هوندا، فورد، هاي الشركات اللي صنع المحرك هذه كلها اعترضت على تغيير القوانين. والمفاجئ انهم حاليا في نص الموسم قاعدين يشتكون من القوانين. هاي مفارقة عجيبة يعني مسعيد. اليوم الخبر هذه فرش طالع يعني تقريبا من 5 ساعات.
0: صحيح، فبدت تتكشف بعض الأمور.
1: شوف، هو كموسم أول في الفورمولا واحد بسعيد لازم تكون فيه أخطاء، لازم بتشوف فيه، لأنه هو فترة انتقالية بين مرحلة إلى مرحلة، لازم بتشوف فيه ردود فعل سلبية. ولكن للأسف اللي شفناه إحنا ردود فعل يعني كل السائقين تقريبا متفقين على نقطة واحدة، ان هذه مو سيارات تسابق.
0: صح.
1: الاتحاد الدولي قاعد كذا مره قاعد يحاول يوضح او يطلع بتصاريح ان لا، الارقام، العوائد الماليه قاعده تزيد، المشاهدات قاعده تزيد، لكن احساس السائق نفسه ما السائقين ما قاعدين يحسون. في تصريح ايضا مثير لستيفانو دومينيكالي اللي هو رئيس التنفيذي للفورمولا واحد، قال لك المشاهد ما يهمه شلون يتجاوز السائق، اهم شيء يتجاوز. يعني الطريقه ما تهمه. وانا اختلف مع الامانه يعني في هذا الراي. انا شخصيا ابى اعرف شلون الشخص يتجاوز او شلون السائق يتجاوز،
2: استمتع في التجاوز،
1: التكتيك اللي يستخدمه. هو قال لك يقول ان هذه فئه محدوده، احنا قاعدين نعيش بالفورمولا بعد مرحله انتقاليه، قنوات كثيره قاعده تنقل الاحداث، وسائل كثيره قاعده، وسائل ترفيه ايضا، ليبرتي ميديا لها دور كبير. صحيح. في في في توجيه الجمهور نحو يعني شكل جديد للفورمولا واحد. فكل هذه الامور راح قاعدين نشوفها احنا في في في موسم اول لحقبه جديده.
0: جميل. عبد الله العيد تسمح لي بسؤال وانا قريته بس ذكروني هالاسبوع او الاسبوع اللي طاف، الحين فتحت لي باب. السيد فلافيو باريتوري مدير فريق الالبين،
1: نعم،
0: طلع في بودكاست وقال انا ودي ان السبرنت
1: ريس يصير 24
0: سباق. يصير 24 سباق. هذه هالاسبوع الاسبوع اللي طاف؟
1: لا، بدايه الاسبوع.
0: بدايه الاسبوع.
2: في بودكاست كان
0: في بودكاست. طيب عبد الله العيد ايش رايك؟ يعني وجهه نظر شخصيه.
3: لا، لو يشيلونهم كلهم بعد وايد احسن.
0: ليش؟
3: يا اخي الفرق وقت سباقات السبرنت الفرق ما تقدر تجمع بيانات كافيه حق سياراتهم، فاحس ان وادي اثر على السباق. يعني هالنقطة وايد تأثر على السباق، لما السباقات اللي فيها سبرنت تشوف أداء، يعني مثلا الفريق القوي ما نشوفه قوي بسبب هذه النقطة يعني.
1: طيب. أنا معه ترى بسيد، أنا معه فلافيو، سوها 24 سباق لكن غير النموذج، خل مثلا السائقين الاحتياطيين هم اللي يشاركون في
2: سوي مثل فورمولا 2 يعني.
1: إيه، خل مثلا السائق الأكاديمية هو اللي يشارك، السائق الثاني أو السائق الثالث،
2: أو سوي نفس تاب فورمولا 2 اللي هو عندك سبرنت ريس وفيتشر ريس، ويصير في ميكس في تغييرات.
1: إيه، لأن بقول لك التجارب ترى يعني مملة.

0: ممكن نقول مثلا اخوي عبد الله ان الفريق ما راح مثلا يستفيد من انه يجمع بيانات، لكن بعد هاي اثاره اذا الفريق ليش السباق وهو ناقص البيانات بتشوف اثاره. يعني هاي وجهه نظري،
1: اذا بيطلع اقوى ما في السياره فيعني يفضل لا يكون عندك تجارب الا اذا انت بتسوي فكره جديده. يعني السباق انا اكلمك عن الفكره الموجوده الحين يعني مو حلوه، حتى لو حطيت سائقين صغار مثل ما تفضلت او الجمهور ما يبي، ما فيها فلوس فما بيسوونها.
0: لا يعني مثلا الجبره مثلا سائق اساسي وسائق من الاكاديميه
1: صح،
0: تخليها مثلا
1: لو غيرت النموذج احس في افكار وايد ممكن تسويها. النهدي مثلا تخلي السياره مثلا كلهم سيت اب واحد، كلهم باور واحد، بتشوف من اقوى سائق، بتشوف
0: نشوف هم
1: راح قاعد
0: احنا نشوف كل يعني زادوا السباقات السنه الجايه. كم سباق بيصير عندنا
2: السنة؟ كم ستة السنة؟
0: إيه السنة الجاية ترى بيصيرون 10.
2: بيصيرون
0: 10.
2: هو بقول الفكرة
0: يعني شوي بيوصلون لـ 24
2: وسعيد. الفكرة بتصير مثل فورمولا 2. الفورمولا 2 عندك كل سباق في سبرنت ريس وفيتشر ريس، بيصير نفس السيت اب. هم كانت العقلية في البداية إن إحنا بنسوي تيست، بس في نهاية المطاف راح نكون مثل فورمولا 2 إن كل سباق راح يكون فيه سبرنت ريس.
3: مع ولا ضد؟
2: مع، للمتعة.
3: أوكي طيب، ببتدي في عبد الله واحتاج الاجوبه السريعه. انا اسئله حماسيه، انا ابي اجوبه ونبيك تزيد البيس.
1: قول.
3: تزيد البيس في رياضه الجري ترى يقل يعني.
2: يعني خليك على 4-3.
3: ليش ابو حامد؟ ليش عبد الله؟ ترى مسالب انتوا الشياطينني، انتوا اللي تدورون الاشياء، ترى هذه الصج. بس هني طبعا يعني حلف يعني ما بين ريد بول ومكلارن، انا مو بعرف شلون صاير. يعني
2: انا شو غيرت لون قال ما ازرق وذهبي.
0: اسبوعي بقلب برتقالي عبد الله.
1: نسيت.
3: الحين اذا تكلمنا عن ترتيب الفرق قبل العطله الصيفيه، ما نبي نتكلم عن فرق الصداره، ما نبي نتكلم عن فرق متذيلي الترتيب، نبي نتكلم عن الفرق اللي في النص. مو يسمونهم فرق النص ايضا، فرق المنتصف. هذه مستمعينا ومشاهدينا يعني مصطلح دارج، يعني ما في اي تقليل ولا اي شيء. يعني طيب من فرق المنتصف، من الفريق اللي شدك ولماذا؟
1: هو بسعيد، هو فرق المنتصف ترى هاي منافسة على هاي المراكز، يعني فرق المنتصف لأنهم يعرفون أنهم ما يقدرون ينافسون الفرق الأربعة الكبار، فهاي في هاي منافسة قوية تصير في وسط الترتيب. فأنا بالنسبة لي الريسينج بولز هما أقوى فريق، مو لأني أحب ريد بول يعني، لا تفهموني غلط،
2: لا تفهموني صح.
1: لا لا يعني إذا إحنا بناخذها من ناحية أرقام، يعني فريق الآر بي ظهر بمستوى ثابتة في أغلب السباقات، مركز خامس وراء الأربعة الكبار، دخل التوب 10 15 مرة في وجمع 66 نقطة، بسجل نقاط في معظم السباقات من السيارتين، وشفنا تحسن فيهم من ناحية تحديثات بشكل متواصل، عكس مثلا فريق الألبين اللي بدأ بشكل قوي وطاح يعني تدريجيا، وأغلب نقاطه أصلا من منصة المنصة اللي ما ندري شلون صارت. بس بشكل عام فريق الريسينج بولز، مو لاني احب ريد بول، بس هم فعلا من ناحيه ارقام هم الافضل.
3: حلو. قاسم خنجي
2: هوس.
3: لا
2: هوس
3: لحظه، افضل فريق، بس انا بلانه بقطع علي شو اللي يسمح لي، انا يعني خرب ترتيب اخراجي.
2: الهوس. قول فريق المتوسط افضل فريق عندي الهوس. اذا بنتحكى بالواقع اليوم، الهوس ينافس متواجد في المنتصف، الالبين طايفينهم بسبه
0: البوديوم
2: اللي حصلوا. اذر ذان ذات، الهوس اليوم قاعد يتواجد، قاعد يدخل لك نقاط. فريق عندك عندك بيرمن سائق له مستقبل في فورمولا 1، قاعد ينافس وقاعد نشوفهم يوصلون الكيو 2 الكيو 3 او الكيو 2 معظم الوقت. فانا عندي افضل فريق in terms of يعني تسابق وتواجد فريق الهوس. الحمد لله قاعد نشوفه وقاعد ينافس، وهاي فريقي. كان عندي فريق ثاني كادلك، بس
0: لا كادلك لا
2: ما يبينون في الجدول بعد
0: بتاتا. ريسينج بول بسيط فريق، يعني عبد الله قال الارقام، فريق هادئ بسيط، ما تسمع فيهم مشاكل، ما تسمع مدير فريق عنده مشكله ويا السائقين، ما تسمع خلافات بين السائقين. سائقين ملتزمين، سائقين يبون يثبتون نفسهم انهم فعلا سواق فورمولا 1 وفعلا يستحقون مقعد في الفورمولا 1. سواق روكي مع

0: أهم اللي هو لين بلاد للسائق البريطاني، حقق لقب مفاجأة تقريبا من أفضل السائقين الشباب في هذا الموسم. أدائهم ثابت في كل السباقات، ينافسون على يعني مراكز من السادس للعاشر، ومثل ما قلت لك فريق يعمل بصمت يعني، ومو مؤثر عليه أنه هو فريق يعتبر ثاني لفريق ريد بول أو فريق الظل، بالعكس قاعد يقدم نتائج وممكن تطور، وممكن مستقبلا نشوف ان في مستثمر يشتري وتغير اسمه. يعني الفكره الاساسيه كان يعني من ايام هيلموت ماركو ان هذا الفريق يتم تطويره وبعدين يتم بيعه، لكن اتوقع مع المستويات اللي قاعدين يقدمونها الحين وممكن يعني العوائد الماديه تكون لهم اكثر بناء على النقاط والمراكز، اتوقع ريد بول راح تحافظ عليه.
1: طيب انا موجهة نظري اودي، بس ما بقول لكم ليش.
0: معروف
2: هولكنبرغ
0: معروف.
2: سبحان الله،
0: شو كلنا اتفقنا عليك، لا تقول
1: استاذ هاني. الله ينور عليك دنيا واخره.
2: عطى افتح له فار،
1: بنفتح لك فار. محمد الشوملي تعطيني فار ورجان ابيك تشخصن، لان سؤال فيه
0: شخصنه.
1: نعم ما اشوفك محمد الشوملي. عبد الله ولا قاسم. حلو.
2: هلا اي
1: السؤال يقول وبلا تفكير ابي اجابه، ابي الفريق اللي راح يفوز في جائزة ماليزيا.
2: مكلارن.
1: عبد الله العيد.
2: ريد بول.
1: لا ما بس سؤال بس راحت بزيته. كل واحد فريقه. فراري.
0: نعم لويس هاملتون.
1: اشكر لا هاي ثقة.
0: نعم.
1: أنا حسيتها ثقة.
0: خبرة. نعم.
1: حب
0: ما حسوق يعني.
2: معلومة سريعة.
1: يقول لي.
2: معلومة سريعة. ماكس فيرستابن في 2017 أول سباق فاز فيه في مسيرته كان في ماليزيا.
1: سي بنك.
2: كان آخر سباق في الحلبة وأول فوز له.
3: هذه بعد يدعم ترشيحها الحين.
1: من قدك أبو ليان.
2: بس أيام قبل كان سيارته زينة، الحين.
1: أعرف يجيك اللي خرب عليك. هذا اللي ما ودك في
3: الخاتمة. عار بارد
1: هذا اللي ما ودك في الخاتمة.
0: هذه في الإخراج كات هذه اللي. الإخراج كات هذه.
3: خلوا بس أول.
1: هذا رفيجك اللي طالعين خط. شاي ولا قهوة ولا كوفي حلو ركبت. شوي من الكوفين كاب في السيارة. شايفت أنا قايل لك توك الحين معاي هذا الرفيج.
2: هاي اللي غيره خذ أي ستي.
1: معلومات سريعة عن سي بنك أبو حمد إذا ما عليك أمر.
0: سي بنك حلبة افتتحوها في سنة 1990، مصممها هيرمان تلكة، هو نفسه مصمم حلبة البحرين الدولية، حلبة شنغهاي، ياس مارينا، مارينا بي، اسطنبول، هذه كل حلبات صممها. من الحلبات المفضلة بسعيد للجمهور، الجمهور فورمولا واحد لو تسأله قبل لا تصير يعني حاليا جائزة البحرين فيها أي حلبة تتمنى عودتها لرزنامة الفورمولا واحد، بشوف اتفاق تام على حلبة سي بانك في ماليزيا. ليش؟ حلبة فيها منعطفات كثيرة، حلبة تكتيكية، الأجواء في ماليزيا أجواء استوائية، تخلط يعني أمطار في توقف، ف يعني اخطاء استراتيجيه راح ممكن نشوفها كبيره في جائزه سي بانك. الجمهور طبعا ينتظرها بفارق الصبر.
1: طيب قل لي قاسم، فيك كنا في شيء عندك؟
2: اذا انا بتكلم عن الحلبة مثل ما قال اخوي، هو بيكون تريبل هيدر، بيكون سنغافور، ماليزيا، باكو. الحلبة مثل ما قال اخوي الجو فيها بيكون جو استوائي، متوقعين امطار، بتكون السباق راح يكون الظهر، فراح نشوف مثلا حراره ورطوبه، فبنشوف ان شاء الله. نتمنى سباق يكون مثير، اولا يحمل اسم مملكه البحرين، ثانيا عوده حلبه سنغافوره حلبه ماليزيا للكالندر، فنتمنى السباق يكون جميل جدا. قعدت اتابع اخر كم سباق صار في الحلبه جميله جدا، فيها تسارع، فيها يعني منعطفات، فنتمنى ان شاء الله نشوف سباق جميل تنافسيه. بنزيد بس شغلة صغيرة.
1: ايوه
2: احنا قاعد نشوف فريق البحرين من الحين قاعد يعد. شفت اليوم في انستغرام بشارة الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في حلبة البحرين متواجد في ماليزيا للاستعداد لسباق البحرين في ماليزيا. يعطيهم العافية الشباب، طبعا اكيد بيضون الواي فريق المارشز وفريق البحرين، وهي مو شيء غريب عليهم.
1: طيب أقل من 40 ثانية عندي، ختمتي اليوم محمد الشوملي في أمان الله، ساينز بيبقى مع فريقه ولا بيروح؟ وأيضا عندك عبدالله طبعا ساينز، وعندي ألونزو.
3: صعب، أحس صعب يتم.
1: عطني اسم السايق وعطني وجهة نظرك.
3: اتوقع كارلوس ساينز ما راح يبقى مع الويليامز، ما قاعد

0: يقدمون له السيارة اللي يبيها، مجرد وعود من بداية الموسم انه راح يكون في تطويرات، لكن وصلنا نص الموسم بالعكس السيارة قاعد تصير أسوأ، المنافسين قاعد يروحون عنه. شفنا سيارة أستون مارتن في السباق اللي فات سبقتهم مراحل، فغالبا كارلوس سايز نفس ماكس يبي سيارة منافسة.
1: وين بيروح؟
0: صعب تعرف،
2: أودي
0: لازم مشروع، يعني يحتاج مشروع قوي، يعني ما بيروح أي فريق.
1: ألونزو؟
0: ألونزو بيبقى.
1: أحمد البن علي؟
3: ألونزو باقي مع أستون مارتن، ساينز إلى أودي.
1: حلو. قاسم؟
2: أتفق وياه.
1: تعكوبي بيست؟
2: أتفق وياه 100%.
1: طيب، تحية حق فريق البحرين، تحية حق إخواني المبدعين المميزين في حلبة البحرين الدولية، كلهم باسمه وموفقين، وإحنا معاكم قلبا وقالبا ومتابعين أخباركم، وعندنا يعني مصادر جميلة جدا إن شاء الله، بس إحنا ما ودنا نذكر اسم وننسى اسم شخصيا نتكلم في مملكة في برنامج دي آر إس، فإحنا نقدم التحية والتقدير من برنامج دي آر إس إلى إخواننا في حلبة البحرين الدولية، إلى فريق البحرين في حلبة البحرين الدولية رجالا ونساء، نقول لهم موفقين وعلى القوة، وانتوا اليوم في مملكة البحرين ترفعون الراس وتبيضون الوجه، وانتوا في ماليزيا حاليا مبيضين الوجه ورافعين الراس، واحنا معاكم قلبا وقالبا، ان كنا نتكلم على مستوى وزارة الاعلام او على مستوى الافراد. انا اخوكم ومحدثكم يونس العيد، معية فريق دي ار اس، المخرج الاذاعي ابراهيم تولفت، والمخرج التلفزيوني محمد الشوملي، في امان الله.
4: وانطفأت الابواب وابتدأ السباق. اخر اخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم من الأحد للخميس من 4 إلى 5 العصر على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة. بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدالله.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم من الأحد للخميس من 4 ل 5 العصر.

0: على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة. بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
2: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمة والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر،
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم من الأحد للخميس من 4 إلى 5 العصر على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة. بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
2: أنت تختار وإحنا نلبي، عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هوا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة، بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلالة.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: தலை.
1: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دائما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: シュート。
1: قال الفراق، قال الفراق، وقلت لا تطري الموت، ما ودي اسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمعها بس.

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.